وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.

ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات

إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون

ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة

ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير.

الصديق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين

الآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير.

الْمَسْجِدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

الْمَصِيرُ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله

وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من

الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم

خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

إنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله

المنكر يكادون يسفون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا

له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن

فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق

مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل

وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدون

هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين

رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث

0: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم الشيخ محمد السيد الحب من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخير.

من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم

وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ. أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من نجا إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحسني.

إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: بسم الله الرحمن

يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن

0: تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامي الريامي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة يتراحمون، وفي بناء مجتمعاتهم يتعاونون، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم في سلطنة عمان بلد السلام والوئام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في محطة جديدة نختتم بها محورنا الثالث. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أخي المستمع، كثيرا ما نتحدث عن إدارة الوقت بمفهوم فردي، فنقول: كيف أنجح أنا؟ كيف أتفوق في دراستي؟ كيف أزيد من دخلي وأرباحي؟ ورغم أن النجاح الشخصي مطلوب ومحمود، إلا أن فلسفة الوقت في الإسلام ترفض الأنانية الزمنية. فالإسلام ينظر إلى الوقت على أنه نعمة مشتركة يجب أن ينال المجتمع نصيبا منها، وكما أن للمال زكاة تطهره، فإن للصحة والفراغ زكاة تباركها، وزكاة الوقت هي العمل التطوعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ثم أطلق قاعدة زمنية فقال: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ولو أبحرنا في تراثنا الاجتماعي العماني لوجدنا أن مجتمعنا قد قام في أساسه على ثقافة استثمار الوقت الاجتماعي أو استثمار الوقت الجماعي. إن قوة هذا المجتمع لم تأتي من فراغ، بل جاءت من تخصيص العمانيين لأوقاتهم من أجل الصالح العام. لقد كان الرجل والشاب في القرى العمانية يستقطعون أياما من أوقاتهم الخاصة بلا مقابل مادي ليساعدون جيرانهم في حصاد النخيل أو بناء المنازل أو إصلاح سواقي الأفلاج بعد الأمطار. لم يكونوا يقولون: لا نملك وقتا، بل كانوا يؤمنون أن وقتهم المبذول في النفع العام هو رصيد يدخر عند الله وسياج يحمي المجتمع من التفكك. وإذا نظرنا إلى الجانب التنظيمي في الإرث العماني نجد أن علماءنا قد قننوا هذه المشاريع التطوعية لتكون مستدامة. فالشيخ أبو بكر الكندي في موسوعته المصنف ومحمد بن إبراهيم الكندي في بيان الشرع لم يكتفوا بتدوين أحكام الصلاة، بل أفردوا أبوابا للأوقاف والوصايا وحقوق المارة وتنظيم الانتفاع بالمرافق العامة. لقد وضعوا نظاما يضمن أن الجهد التطوعي والوقت المبذول سيظل قائما يخدم الأجيال المتعاقبة بنظام محكم، مما يعكس فهما عميقا لمعنى الاستدامة الاجتماعية. ونحن اليوم يا أبناء عمان نعيش حقبة تتطلب إحياء هذه الروح التطوعية بأدوات العصر. فرؤية عمان لم تغفل عن هذا الجانب الروحي والإنساني، ففي محور الإنسان والمجتمع وضعت أولوية تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية كركن أساسي للتنمية. والمواطنة الحقيقية أيها الأحبة ليست مجرد انتماء شكلي، بل هي عطاء وشراكة وعمل تطوعي فعال لخدمة الوطن. لذلك نرى اليوم جهودا جبارة لاستيعاب طاقات الشباب في مسارات نافعة. أيها الشاب العماني، التطوع اليوم لم يعد مقصورا على الجهد البدني فقط. إذا كنت مبرمجا فزكاة وقتك أن تخصص ساعة في الشهر لتعليم الناشئة أساسيات البرمجة في حلق المساجد أو المراكز الصيفية أو المشاركة في المنصات الوطنية لنشر المعرفة. وإذا كنت طبيبا فزكاة وقتك حملة توعوية مجانية، وإذا كنت مختصا في شؤون البيئة فمشاركتك في حملات التشجير ونشر ثقافة الطاقة النظيفة هي عمارة للأرض. كل ساعة تبذلها بنية صادقة ترتقي بك وبوطنك في سلم المجد والحضارة. أخي المستمع، هل جربت شعور البركة الذي يغمر حياتك حين تفرج كربة إنسان، أو تمسح حزن محتاج، أو تساهم في عمل ينفع المسلمين؟ إن الله سبحانه وتعالى يكافئ المتطوع بمكافأة، وهي البركة في عمره ووقته. كلما اقتطعت جزءا من وقتك لله بارك الله لك في سائر يومك، وطوى لك مسافات الإنجاز طيا لا يعرفه إلا من ذاقه. فلا تبخل على نفسك بهذه التجارة الرابحة. بهذا أيها الأحبة نكون قد أسدلنا الستار على حلقات محورنا الثالث الذي حلقنا فيه في ميادين العلم والابتكار وعمارة الكون. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنقف لنلخص الرحلة مع موضوع عملي حاسم. إلى ذلكم الحين نسأل الله أن يستخدمنا في طاعته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. دمتم متعاونين على البر والتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الهجرة الشريفة مدرسة ملهمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد، كلما محى الفجر مطبقات الظلام وتنفس الصبح نورا يسعد الأنام. من أجل المناسبات التي تمر على هذه الأمة مناسبة الهجرة النبوية الشريفة، والتي لم تكن انتقالا جغرافيا هربا من الإيذاء والبطش، وإنما كانت إيذانا بميلاد جديد للأمة وتحولا استراتيجيا له ما بعده، خط به المصطفى عليه الصلاة والسلام بإذن ربه معالم الدولة والرسالة. يجد المتأمل في هذا الحدث التاريخي الكبير مدرسة إيمانية متكاملة تلهم أسمى الدروس في شتى مجالات الحياة، ويبرز أول المكاسب في تعزيز البناء العقدي وترسيخ اليقين. فقد كانت كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواقفه أثناء الهجرة تلخص التوكل على الله الجامع بين أخذه بأدق الأسباب واعتماده المطلق على مسببها تعالى. فمضى في أمن نفسي صنعه الإيمان، فكان الوقود لتجاوز التحديات. وأثمرت الهجرة النبوية

0: الشريفة قيام مجتمع متماسك تشد أهله إلى بعضهم رابطة الأخوة الإيمانية، فكانت المؤاخاة وانصهار العصبيات القبلية، وكانت وثيقة المدينة التي أرثت قيم المواطنة والعدالة والتعامل مع الآخر ممن يجمعهم الوطن الواحد، مقدمة للعالم أول دستور لتنظيم التعايش الإنساني. وحينما ننظر من زاوية تنموية وإدارية، فإننا واجدون أن الهجرة الشريفة قدمت نموذجا رائعا في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر مع تمكين اقتصادي وميلاد سوق المدينة المستقل القائم على قيم الدين ومبادئه العادلة، إضافة إلى الحث على إحياء الأرض وتحفيز السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. هكذا تتجلى لنا بعض إضاءات ذكرى الهجرة النبوية تلهم النفوس المؤمنة. جاء النبي معلما ومبشرا وسراج رشد للظلام منورا ومبينا سبل النجاة ومنذرا فهدى سبيلا للفلاح قويما صلوا عليه وسلموا تسليما. فهيا بنا لله ربنا مع المستلهمين من دروس الهجرة الشريفة المؤمنين أن متطلبات صناعة المستقبل تكمن في إيمان راسخ وتخطيط محكم وتنفيذ أمين. روائع القطوف.
1: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نواصل حديثنا مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 120 من آيات سورة البقرة، والتي أعربنا صدرها وتحدثنا عن بعض معانيها في الحلقة السابقة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا لديك من الأسئلة يا داود حول هذه الآية أو حول بعض جملها بعد إعراب صدرها؟
2: السؤال يا أستاذنا هو: ما نوع الخطاب في قوله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟
1: إن هذا الخطاب إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بمن طوت عليه نيات أولئك من أعداء هذه الملة. فاليهود والنصارى هم أهل كتابين ينبغي أن ينصاعوا للشريعة الجديدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يعتبروها امتدادا للشرائع السابقة، بحيث إن هدى الله هو الهدى، فتلك الشرائع تدعو إلى هدى الله كما قال سبحانه: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. لكنهم خالفوا ذلك اتباعا لأهوائهم. فهذا الخطاب فيه استيقاظ لعزيمة المسلمين أن يثبتوا على دينهم، وأن لا يداهنوا، وأن يعلموا أن غرض أولئك صرف المسلمين عن هذا الدين الذي اختاره الله لهم مهما كلف الثمن.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما حقيقة قوله تعالى ولن في صدر هذه الآية؟
1: حقيقتها النفي المؤبد المؤكد، فلن حرف نفي تأبيدي، كما قال الله تعالى لنبيه موسى: لن تراني، لن يستنكف المسيح، لن ترد كثيرا في القرآن، والمراد بها النفي التأبيدي.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما معنى كلمة ترضى وما أصل الاشتقاق؟
1: ترضى نقول عنها فعل مضارع، أليس كذلك؟
0: بلى يا أستاذنا.
1: ما ماضي هذا الفعل؟
2: رضي.
1: وأمره؟
2: ارضى.
1: واسم فاعله؟
0: راضي.
1: واسم مفعوله؟ مرضي. والمصدر الرضا، رضي رضا أو رضوانا أو رضا، وذلك لغة في الرضا. وكذلك يقال رضي رضاء، وهذا المد مسموع.
0: فما هي صفته يا أستاذنا؟ أتكون رضي؟
1: رضي بمعنى مرضي، هذه الصفة للمبالغة، أو بمعنى راض، قال تعالى في عيشة الراضية. ثم بعد ذلك الرضا بالشيء هو قبوله والميل إليه. ثم بعد ذلك نقول معنى الرضا بالشيء الميل إليه وقبوله والسرور به. فأنت إذا ارتضيت شيئا ملت إليه وسررت به، بينما يقابله السخط أو الغضب.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لماذا قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك بدلا من عنكم؟
1: جميل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي جاء بهذه الشريعة، وفي ذلك نص على أنهم لا يرضون عن الرسول حتى يتبع ملتهم، فضلا عن أن يرضوا عن متبعيه حتى يتبعوا ملتهم. فإذا كانوا لا يرضون عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا باتباع ملتهم، فكيف يرضون عن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو القدوة؟
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: لماذا أتى التعبير الإلهي في هذه الآية في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ففصل بين اليهود والنصارى بهذه المفردة لا، وإنما كان بالإمكان أن يقال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى؟
1: جميل، اشترك الجميع في عدم الرضا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبع ملتهم، ولكن جيء بكلمة لا إشارة إلى استقلال النصارى بذلك، وأنهم غير مشاركين لليهود فحسب في هذه المقولة، وإنما هم أصلاء في ذلك. فقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يريد كل فريق منهم إدخال المسلمين في ملة الآخر، وإنما يريدون منهم اتباع ملتهم بحيالهم وحدهم فحسب.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بكلمة حتى في هذه الآية؟
1: المراد بها الغاية، أي يستمر عدم رضاهم حتى تتبع ملتهم، أي يرضون عنك متى؟ عندما تتبع ملتهم فحسب، أما حينما لا تتبع ملتهم فهم غير راضين عنك أبدا.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تعالى حتى تتبع؟
1: الاتباع المقصود منه اعتناق دينهم واتباع ملتهم، أي تشريعاتهم فيما هم يدينون به، بصرف النظر عن كونه حقا أو باطلا. فأصل الاتباع الاقتفاء التام للشيء، مأخوذ من اتباع الأثر وتتبعه. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما معنى الملة وما أصل الاشتقاق؟
1: الملة هنا تطلق على الشريعة والدين، فالدين والشريعة أو الملة يقصد به، أي بهذه الكلمة، مجموعة عقائد وأعمال وسلوك يدين بها الشخص ويتشرع بها، قد تكون مختلقة وقد تكون من عند الله سبحانه. فالملة والدين والشريعة شيء واحد، ولكن من حيث اشتقاق الألفاظ بينها فروق.
2: بينها فروق؟
1: نعم.
0: ما هي هذه الفروق يا أستاذنا؟
1: أما الفروق اللفظية فواضحة: ملة، دين، شريعة. وإن كان المؤدى واحدا، يمكن أن يراد بالملة ما يمل أن يكتب، وقال تعالى: فليملل وليه بالعدل، أي ليتكلم وليكتب، فليكتب وليملل الذي عليه الحق من أمل الشيء، أمله وأملاه إذا أمليته على الكاتب. والدين فعلا هو ما يدان به، يتقرب به، أو يجازى عليه، أو يطاع به. والشريعة ما يكون مشرعا للمتدين، لكنها في الألفاظ وإن اختلفت يراد بها معنى واحد، وهو ما يتقرب به إلى المتقرب إليه.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذن علينا أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع وقفات حيال هذه الآية المباركة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

إذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم

ومد الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم

عدوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.

إنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم.

خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين

نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا

يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة

إنجيلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

في قلوبكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق.

فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم

ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل

فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم اليوم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم عبر أثير برنامج آية للتدبر. واليوم نحن مع آية من آيات القرآن الكريم لنتدبر كلمة أو مفردة

0: توجه المؤمنين وغير المؤمنين إلى حقيقة عظيمة، أن حياة الدار الآخرة أسمى وأكمل من حياة الدنيا، وأن الدار الحقيقية هي دار الخلود التي فيها الجزاء والثواب. فهي دعوة للتأمل والتفكر في الغاية الكبرى من الخلق، وتذكير بأن الدنيا زائلة والآخرة باقية. الدار الآخرة هي الحياة التي تلي الموت، وهي دار البقاء الأبدي، كما قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحقيقة المقرة، الحياة الحقيقية التي يعيها المؤمن جزاء لأعماله، فلا وهم فيها ولا زيف، وهي أسمى من كل حياة دنيوية زائلة، كما قال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحياة في الآخرة هي حياة كاملة للروح والجسد، ويظهر فيها عدل الله، ويجزى كل عبد بما عمل في هذه الحياة الدنيا. أيها المستمعون والمستمعات، المؤمن الحق يعلم أن الدنيا دار ابتلاء، والآخرة دار جزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تعلمنا هذه الآية أن الفناء الحقيقي للدنيا يجعل المؤمن لا يتعلق بالمال أو السلطة أو المتع الزائلة. يقول سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. وتعلمنا هذه الآية أن الحياة الحقيقية تستحق الاجتهاد والطاعة، كما قال سبحانه: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وتعلمنا الآية كذلك أن الدار الآخرة تتطلب من المؤمن عمل الصالحات والابتعاد عن المعاصي. يقول سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة لهي الحيوان تعني تذكير هذا الإنسان بأن الإنسان غالبا ما ينشغل بالدنيا ويغفل عن الآخرة، والآية تفتح له نافذة يقين بأن الخلود الحقيقي من لمن أطاع الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، اجعل الآخرة هدفك الأكبر، والدنيا وسيلة لتحقيق الخير، فلا تعلق قلبك بالمال أو بالمتاع، واعمل العمل الصالح المستمر في هذه الحياة الدنيا إلى أن تلقى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. واعلم بأن الدنيا مليئة بالابتلاءات، فلا يغتر المؤمن بما فيها من متع زائلة، ويصبر على الأزمات مع اليقين بالآخرة. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم صلي وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن أبي وائل رضي الله تعالى عنه قال: كان عبد الله رضي الله تعالى عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه يتخولنا بها مخافة السامة علينا. رواه البخاري ومسلم. كان صلى الله عليه وسلم بارك عليه كما في حديث جابر بن سمرة قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. رواه أبو داود بسند حسن. وهذه الأحاديث فيها تذكرة للقلب وفيها مواعظ للقلب، والقلب يصدع ويحتاج إلى ما يحركه، يحتاج إلى ما يحركه، وأعظم ما يحرك القلب هو الكلام من الوحيين، من القرآن ومن السنة. وعن حنظلة رضي الله تعالى عنه وكان من كتاب الوحي قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، يعني كأنهم يرونها رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إن لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، 3 مرات. رواه مسلم. إذن هذا أمر يعني اعترى الصحابة، وأنهم إذا سمعوا المواعظ تحركت قلوبهم وسعدوا وانتعشوا وارتاحوا. فإذا ابتعدوا عن الذكر وعن المواعظ هنا يأتي الضعف وتذهب تلك السعادة وتلك النشوة التي كانوا يجدونها، لدرجة أن حنظلة رضي الله تعالى عنه اتهم نفسه بالنفاق، أو ظن نفسه أنه فيه خصلة من خصال المنافقين.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: إذن من هذا أيها المستمع الكريم، الواجب علي وعليك الحرص على مجالس الوعظ والمجالس التي تذكر وتحرك القلوب رجاء ورغبة ورهبة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. إذن القرآن جعل الله عز وجل فيه شفاء للصدور، وجعله هدى ورحمة للمؤمنين، لأن القرآن يشتمل على الحكمة والموعظة الحسنة والترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والقصص إلى غير ذلك. فهنا يحتاج منا أيها المستمع الكريم أن نحرص، أن نحرص على مثل هذه المجالس المباركة التي تحرك القلوب، والتي يشعر فيها المسلم عندما يسمع وصف الجنة، عندما يسمع وصف النار، كأنه يراها رأي عين، فتزيد همته في فعل الأعمال الصالحة، فتجده يحرص على الصلاة في وقتها، يحرص على الصيام، يحرص على قراءة القرآن، يحرص على الصدقات، على الدعاء، على مساعدة المحتاجين، على صلة الأرحام، على فعل الأعمال الصالحة. ليش؟ لأن الهمة عنده ازدادت ونشطت. ما الذي يجعل همته تنشط؟ هو عندما يسمع الفضل العظيم الذي أعده الله عز وجل لعباده الصالحين، أعددت لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك عندما يسمع الناس الترهيب والعذاب الذي أعده الله عز وجل للعصاة في النار من العذاب الأليم، وأكل وشرب ولباس وفراش أهل النار، كله نار في نار والعياذ بالله، لا يموت فيها ولا يحيا، إذن يكون عنده رهبة من فعل المحرمات، فتجد الناس تستقيم حياتهم الدنيوية قبل الأخروية لو أن الناس يسمعون مثل هذا الوعظ. فنحتاج أننا والحمد لله الآن مع يعني سهولة التواصل، شبكة التواصل الاجتماعي، يحتاج الواحد منا عندما يمسك الهاتف ويشوف في المقاطع في اليوتيوب أو في كذا، يسمع إلى الرقائق التي ترقق القلب فيشعر بسعادة في الدنيا، وبإذن الله تعالى تكون له سعادة في الآخرة. أسأل الله أن يسعدنا في الدنيا والآخرة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 92 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقفنا عند كلمة أنكاثا وقد بقي إعرابها، فقد تقدم بيان معناها في ختام لقائنا الماضي. ويجوز في هذه الكلمة المنصوبة وجوه، فيجوز أن يكون الفعل نقض بمعنى صير، وعلى هذا يكون المعنى: ولا تكونوا كالتي صيرت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وعلى هذا الوجه تكون هذه الكلمة منتصبة على المفعولية، فكلمة أنكاثا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن تكون هذه الكلمة منصوبة بفعل مقدر، والتقدير: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة فجعلته أنكاثا. وعلى هذا يكون أنكاثا مفعولا به منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه فعل مقدر. ويجوز أن يكون أنكاثا مفعولا مطلقا، لأن نقض ونكث بمعنى، فعلى هذا يكون أنكاثا مفعولا مطلقا مؤكدا لعامله، فهو بمعنى نقض نقضا، كما أن نكث نكثا بالمعنى ذاته. وعلى هذا الوجه نقول في إعراب أنكاثا: مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كما يقولون: فرح جذلا، وجذل فرحا، وقعد جلوسا، وجلس قعودا، ووقف قياما، وقام وقوفا، وما شابه ذلك من الصور التي يكون فيها المصدر مفعولا مطلقا. ويجوز أن يكون المعنى: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ناكثة. وعلى هذا تكون هذه الكلمة حالا، فهي حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال فاعل الفعل نقض، والذي هو ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على الاسم الموصول التي. ويجوز أن يكون صاحب الحال غزلها وهو المفعول به، وعلى هذا يكون المعنى: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة منكوثا. فهذه وجوه متنوعة في إعراب هذه الكلمة، وهي كلمة أنكاثا، والتي يجوز أن تكون مصدرا، ويجوز أن تكون اسما، وقد جاءت على هذه الصفة لتكون شاملة لهذه الوجوه كلها ولغيرها من الوجوه. وهذه صورة من صور إعراب القرآن الكريم، بل صورة من صور إعجاز القرآن الكريم، فإن تعدد الوجوه في الإعراب يلزم منه تعدد المعنى في مواقع كثيرة، أو في مناسبات كثيرة، أو في مواطن كثيرة من الكلام، وهذا لا يكون بهذا الانتظام إلا في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن من إعجاز القرآن قلة اللفظ ووفرة المعنى، وهذا شيء منتظم انتظاما عجيبا في القرآن الكريم، ولا يكون في غيره من الكلام. والجملة نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا جملة صلة الموصول، فهي جملة لا محل لها من الإعراب على المشهور. والجملة لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا معطوفة على الجملة: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أو على الجملة ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تتخذون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا الفعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر. أيمان مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. دخلا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وبهذا فإن الفعل تتخذون تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر. بينكم، بين ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف بين يجوز أن يكون متعلقا بكلمة دخلا لأنها من المشتقات، دخلا بينكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف بين وكلمة دخلا، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف بين متعلق بكلمة دخلا. ويجوز في الظرف بين أن يكون صفة لكلمة دخلا لأن الظرف وقع بعد نكرة، وشبه الجملة في باب الوصفية والحالية حكمها حكم الجملة، والجمل بعد النكرات صفات، وعلى هذا فالظرف بينكم في محل نصب صفة لكلمة دخلا، وعلى هذا يكون الظرف بين متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بينكم أو يكون بينكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الصفة. والجملة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم في محل نصب حال، وصاحب الحال الضمير الذي وقع اسما لتكون وهو الواو، وتقدير الكلام على جهة التقريب لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا متخذين أيمانكم دخلا بينكم، فالجملة الفعلية تتخذون أيمانكم دخلا بينكم في محل نصب حال. أن تكون أمة هي أربى من أمة، تقدير الكلام لأن تكون أمة هي أربى من أمة، أو تقدير الكلام مخافة أن تكون أمة هي أربى من أمة. وأن حرف نصب ومصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تكون فعل مضارع ناقص ناسخ منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو منصوب بأن. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني تكون، وهما اسمها وخبرها. أمة اسم تكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخبر تكون هي أربى من أمة. ويجوز أن يكون الخبر جملة ويجوز أن يكون مفردا، إذا ما جعلنا الضمير هي ضمير فصل. نعرب ابتداء على أن الخبر جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أربى خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب. وأربى أفعل تفضيل أو صيغة تفضيل، ولا يلزم أن يكون التفضيل على بابه إلا أن التفضيل في هذا الموضع على بابه. من أمة، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمة اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر من متعلق بأفعل التفضيل أربى، أربى من أمة. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وبين كلمة أربى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة أربى. والجملة الاسمية هي أربى من أمة في محل نصب خبر تكون. ويجوز أن يكون الضمير هي ضمير فصل، وقد تحقق الشرطان، فيشترط في الضمير الذي يكون ضمير فصل أن يكون ضمير رفع، وأن يأتي بعده اسم متصل بأل أو اسم في حكم المتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم المتصل بأل أفعل التفضيل، فإنه في حكم المتصل بأل. وعلى هذا يكون الضمير هي ضمير فصل، ويكون الخبر مفردا لا جملة، فنقول في الإعراب هي ضمير فصل أو ضمير منفصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على المشهور في الدرس النحوي. وهناك من يقول إن له محلا من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده، فعلى الأول يكون في محل رفع، وعلى الثاني يكون في محل نصب وإن كان ضمير رفع، إلا أنه استعير ليكون ضمير نصب، وهذا موجود في هذه اللغة أو في هذا اللسان. وعلى هذا يكون الخبر مفردا. أربى خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن أربى اسم مقصور. والجملة تكون أمة هي أربى من أمة، نقف عند حكمها من حيث الإعراب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد أهلكنا

ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن

بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

أنزل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله

تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهل

كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون

أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه

واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن

لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم.

يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به

ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي

وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟

يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

لنفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ

كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم

أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين

مد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى

وكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

ورحمه أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

0: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الأولى أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24-644-070 24-644-037 24-644-015 24-644-004 أو عبر الفاكس رقم 24-693-3339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية وأمن الملاحة البحرية. نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، وتوطين 44 مشروعاً عبر صالة استثمر في عمان. وطهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق لوقف الحرب ومهلة 60 يوماً لصياغة اتفاق سلام نهائي بما في ذلك القضايا النووية ورفع العقوبات. إلى التفاصيل. مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة بحثها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي من معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة. وأكد الوزيران على أهمية التنسيق والتشاور والعمل مع جميع الأطراف لدعم جهود بناء الثقة وتحقيق الوفاق والتفاهم واحتواء أسباب التوتر والتصعيد، كما اتفقا على ضرورة التعاون الجماعي لضمان استئناف حرية الملاحة وسلامة سلاسل الإمداد والتجارة البحرية في المنطقة. وتطرق الجانبان إلى جوانب التعاون والشراكة بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة وسبل تطويرها وتوسيع أفاقها بما يعود بمزيد من المنافع والمصالح المشتركة، ويعزز كذلك الشراكة الخليجية البريطانية على المستويين التجاري والاقتصادي. أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران وإنهاء الحصار البحري. وذكر الرئيس الأمريكي خلال منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل الآن، وبموجبه سيتم الإنهاء الفوري للحصار البحري الأمريكي على إيران. كما أكد ترامب على أن الاتفاق يقضي بعودة حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي. وينص الاتفاق على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن اتفاقا أوسع نطاقا سيجري التفاوض عليه خلال فترة وقف إطلاق النار مدتها 60 يوما بما في ذلك القضايا النووية وتخفيف العقوبات وآليات إعادة إعمار إيران ووضع آلية لمراقبة التزام جميع الأطراف. في غضون ذلك قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إنها مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران ردا على خطوات تتعلق ببرنامجها النووي، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما. وذكر قادة هذه الدول في بيان استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي السياق ذاته أعلنت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,996 شهيداً و 173,246 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد وقرية يبرود شرق رام الله. ارتفعت حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى 3 قتلى و15 مصابا، وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام باستمرار عمليات البحث والإنقاذ في المكان الذي استهدف بالغارة الإسرائيلية في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية، مشيرة إلى وقوع دمار كبير في المباني المجاورة والمحال التجارية. كما شن الطيران الإسرائيلي الإسرائيلي غارتين على كفر دونين وبرج الشمالي، كما تم استهداف دراجة نارية على طريق عام في السماعية الشعيتية وقصف فسفوري لمجد لزون. وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح جراء غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، محذراً من تداعياتها على الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. ودعا جوتيريش كل الأطراف إلى إبداء أقصى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة المفصلية، مؤكداً على أهمية تجنب أي

صعيد من شأنه تقويض المساعي السياسية الجارية. من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط مع اشتعال لبنان. توعد الرئيس الروسي بقصف البنى التحتية الحيوية في أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه استعداده لتوقيع اتفاق مع كييف وفق التفاهمات التي توصل إليها مع نظيره الأمريكي خلال مباحثاتهما في ألاسكا. ميدانيا، أسفر هجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا اليوم الاثنين عن مقتل 5 من أفراد الإنقاذ في خاركيف وإصابة ما لا يقل عن 20 شخصا في العاصمة كييف. أفاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءات مع قادة في الشرق الأوسط، كما سيشارك في جلسة عمل مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع المقررة في فرنسا هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يتوجه اليوم ترامب إلى إيفيان لحضور القمة على أن يجري محادثات مع قادة أوروبيين ودوليين حول ملفات التجارة والأمن وحرب أوكرانيا، وتشمل أجندة القمة قضايا النمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والهجرة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز التعاون في المعادن الاستراتيجية وسط توقعات بلقاءات جانبية بين ترامب وزيلينسكي. سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني، ونجحت صالة استثمر في عمان في توطين 44 مشروعاً دخلت حيز التنفيذ الفعلي. يشهد قطاع ترويج الاستثمار في سلطنة عمان نقلة نوعية انعكست على كفاءة المنظومة المتكاملة في جذب رؤوس الأموال ودعم مسار التنويع الاقتصادي المستدام. وقد سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان نمواً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني. القطاع الصناعي يتصدر حالياً مسارات التنويع الاقتصادي لترتفع مساهمته الاستثمارية من 6% إلى 9.5%، والذي يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات العالمية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان واتفاقيات التجارة الحرة. وحققت صالة استثمر في عمان منجزات ملموسة في استيعاب تحديات الاستثمار وتوطين المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالتكامل والعمل المشترك مع الشركاء في الوحدات الحكومية المعنية بالقطاعات الاستراتيجية. واستقبلت الصالة 96 طلبا استثماريا ونجحت في توطين 44 مشروعا دخلت حيز التنفيذ الفعلي، من بينها 36 مشروعا جديدا على السوق المحلية. كما أسهمت الجهود في معالجة التحديات التي واجهت 7 مشروعات استراتيجية متعثرة وإعادة تفعيلها. ويمثل مشروع إنتاج مادة البوليسيليكون في المنطقة الحرة بصحار مشروعاً استراتيجياً من شأنه أن يعزز مكانة سلطنة عمان لتكون في المرتبة الثانية عالمياً ضمن أكبر مصدري هذه المادة الحيوية. كما أسهم المشروع في استقطاب مشروعات مكملة ضمن سلاسل الإمداد، من بينها مشروع جي إي سولار لتصنيع الألواح الشمسية في صحار. ومن المتوقع أن يسهم المشروعان في رفض الميزان التجاري العماني وعائدات التصدير بما لا يقل عن 1 مليار ريال عماني سنوياً. وتنتهج وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مساراً يستهدف تحقيق نتائج فعلية وعوائد استثمارية ملموسة من خلال التركيز على جودة المخرجات والأثر الاقتصادي للترويج. وشملت الخطة الترويجية استهداف 15 سوقاً دولياً وعقد اجتماعات مع 260 شركة عالمية، ما أسفر عن التزام واضح بالاستثمار في 12 مشروعاً استراتيجياً. هذا وشهدت المنظومة التشريعية والقضائية في سلطنة عمان تطوراً مهماً من خلال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، بما يعزز ثقة

قتل المستثمرين عبر تسريع إجراءات التقاضي وحماية الحقوق والشفافية، كما أن تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية يسهم في توفير بيئة استثمارية مرنة وقابلة للتنبؤ تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة في سلطنة عمان. بحث معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مع سعادة نبيل حجلاوي السفير الفرنسي لدى سلطنة عمان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الهيئة بمسقط. وتناول اللقاء فرص الشراكة في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية مع بحث توسيع الاستثمارات الفرنسية في سلطنة عمان خصوصا في القطاعات ذات الأولوية، كما استعرض الجانبان مشاريع الشركات الفرنسية القائمة والمستقبلية إلى جانب فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية والموانئ والثروة السمكية والصناعات الغذائية والاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة. وأكد الطرفان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وترسيخ التعاون المستدام ورفع تنافسية المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان. أعلن بمسقط تأسيس جمعية صداقة العمانية الباكستانية بهدف تعزيز أواصر الصداقة الراسخة وأطر التعاون والروابط الثقافية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية. جاء ذلك خلال الحفل الذي رعاه سعادة نافيد صفدار بخاري سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعين لدى سلطنة عمان، الذي أشار إلى أن جمعية الصداقة العمانية الباكستانية تعد الأولى من نوعها بين البلدين، التي ستعمل على مساعدة حكومتي البلدين في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية في مجالات متنوعة مثل التجارة والاقتصاد والثقافة والتبادل التعليمي والتبادل العلمي والتكنولوجي وغيرها. وإلى الخبر الأخير، حيث ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% اليوم بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدأ المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 43,087 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له منذ 9 يونيو الجاري. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية وأمن الملاحة البحرية. نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ليصل إلى نحو 31 مليار ريال عماني وتوطين 44 مشروعاً عبر صالة استثمر في عمان. وطهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق لوقف الحرب ومهلة 60 يوما لصياغة اتفاق سلام نهائي بما في ذلك القضايا النووية ورفع العقوبات. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة محمد بن سعيد السعدوني، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الأولى أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24644070 24644037 24644015 24644004 أو عبر الفاكس رقم 24693339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لو وقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة. قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
2: آمين.
1: حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
1: وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به قد لاحا. كل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به قد لاحا. نعم.

0: نزل الحديث حول هذا الموضوع، حول فعل الصلاة. وعرفتم أن الفعل في الصلاة ينقسم إلى عبث وعمل، والعمل ينقسم إلى عمل جائز وغير جائز، وكذا. والجائز ينقسم إلى قسمين، عمل جائز لإصلاح الصلاة زين، وقسم لأمر خارج عن الصلاة. وكان في الدرس الأخير آخر ما أخذنا في القسم الأخير اللي هو إيش؟ العمل الذي لأمر خارج عن الصلاة، ما كذاك؟ مثل إيش؟
1: نعم تنقية النفس،
0: تنقية النفس، تنقية المال، إغاثة الملهوف،
1: نعم
0: زين، نفس المظلوم زين. كنت تصلي شبت حريق، صح صايح، تريد تصلي والبيت يحترق
1: لا.
0: او المدرسه تحترق، لا تقطع الصلاه، ما كذاك؟
1: نعم.
0: تذهب للتنقيه، اذا مثل عندك محفظه طيب وذكرتها وانت في الصلاه، خفت عليها من النصوص، تتركها ولا تذهب؟
2: اذهب لتنقيتها.
0: لتنقيتها، ما كذاك؟
1: نعم.
0: طيب عندك شيء مثلا تقعد تصلي، مثلا اختنقت شيء، سمعتها تنزع، زين، تدعيها تموت؟
2: لا.
0: نعم؟
1: لا.
0: نعم. تنقيها.
1: نعم.
0: طيب ولو كان مال قليلا، كما عرفتم عن هاشم عندما قال له جابر بن نعمان، يقول كنت أصلي فوقع شاة على عشانا تأكله فلم أقطع صلاتي، فقلت لهاشم، فذكرت ذلك لهاشم، فإيش قال؟
2: مكانك لقطعت صلاتي.
0: فأحرزت عشاني. نعم. وكذلك عندما سأل هاشم وغيره سليمان بن عثمان عن رجل يصلي وقد هو حبا في الشمس، فجاءت شاة تأكله، هل يقطع صلاته ويطرد الشاة ولا يواصل؟ مو قال له، قال لا بأس أن يقطع الصلاة ليطرد الشاة عن هيش عن الحب، وكذلك فقتاله مو قال قتاله، من أخذ ثوبه فليترك الصلاة وليتبع السارق، تنقية مال، ما كذلك؟
1: نعم.
0: طيب ذكرنا معكم على مثلا من لم ينجي النفس والمال فهو ضامن، ولو كان في الصلاة، ما كذاك؟
1: نعم.
0: زين. طيب هنا معكم الآن مسائل تفرع على هذه الأقسام، لأن بعض المسائل تفرع على العبث، وبعض تفرع على العمل الجائز، وبعض تفرع على العمل غير جائز. نعطيكم إياها إن شاء الله شيئا في مسألة. زين. المسألة الأولى، وجائز لمن يصلي ينصب حال الصلاة سترة يقرب إذا رأى مجيء شيء يقطع صلاته يسبقه ويضعه. هاي إيش معنى المسألة حتى تعرفوها؟ ترجع لأي شيء؟ أول شيء هذا عمل ولا عبث؟ هذا عمل. إيش العمل هذا؟ فضل الله.
3: نعم. هذا العمل هو أن يضع سترة أمامه في حال الصلاة إذا خاف مجيء شيء يقطع عليه صلاته.
0: نعم. يخاف أن شيء يقطع على صلاته، فإذا تيقن رأه على القصد يعني سيمر بينه وبين سجوده.
3: نعم.
0: ما يفعل؟
3: يأتي بسترة. نعم.
0: له أن يتخذ سترة.
3: نعم.
0: ما كذلك؟ ينصب سترة ولو كان في الصلاة. ما كذلك؟ طيب. نعم. هذا من أي قسم من الأقسام؟ من العبث ولا من العمل؟
3: من العمل.
0: العمل جائز ولا غير جائز؟
1: جائز.
0: جائز راجع لإصلاح الصلاة ولا أمر خارج عن الصلاة؟
1: راجع لإصلاح الصلاة،
0: ما كذلك؟ هذا. لأن لو مثلا ما يتخذ هذه السترة سيمر ذاك القاطع، نعم، وعلى قول إن كثير من العلم أن الصلاة تعتبر غير صحيحة. بسبب إيش؟ بسبب المرور، تعرفتم أن المرور بين يدي المصلي قيل قاطع للصلاة. نعم. وبعض العلماء قال غير قاطع، ما كذاك؟ طيب، فهذا من أتى بهذا العمل ليش؟ لأجل إصلاح الصلاة، ما كذاك؟
3: نعم.
0: زين. المسألة الثانية، ومن تكون سترته يوما تقع جاز له يقيمها لترتفع، لأن ذاك من صلاحها يعد، قال بذاك القطب وهو المعتمد. عمل هذا ولا عبث؟ عمل، لأن يعني مقصود به معنى، ما كذاك؟

0: ايش فرق بين العبث والعمل؟
1: الهدف ما قصد به المعنى،
0: معناها طيب
1: أما الهدف ما قصد به المعنى.
0: خلي هذا السلطان، وين المسألة دي؟
1: هذه المسألة راجعة لأصلاح الصلاة،
0: لكن هي المسألة، مو هي هذه المسألة.
1: أن الشخص يصلي ورأى سترته تقع، هل له أن يقيمها؟
0: ايش معنى تقع؟
1: تقع على الأرض، تسقط،
0: نعم كيف
1: تسقط
0: تسقط
1: على
0: في الأرض،
1: الأرض.
0: كيف سقطت سقطت،
1: نعم، رآها تسقط، سقطت على الأرض.
0: زين،
1: فله
0: هل له
1: جاز،
0: يقيمها ولا ما يقيمها؟
1: نعم،
0: وهو في الصلاة؟
1: نعم، وهو في الصلاة،
0: في الصلاة، لأي شيء؟
1: لإصلاح الصلاة.
0: لأن هذا راجع لإصلاح الصلاة.
1: نعم.
0: عمل جاهز ها؟
1: نعم.
0: راجع لإصلاح الصلاة.
1: نعم.
0: هي الصلاة صحيحة ولا منتقضة؟
1: صحيحة.
0: صحيحة، لماذا؟ لأنه أتى بعمل جاهز راجع لإصلاح الصلاة.
1: نعم.
0: ذاك؟
1: نعم.
0: فالنووي هنا قال بذاك القطب وهو المعتمد. من القطب؟ نعم.
2: شيخ العلام محمد بن يوسف طفيش،
0: أحسن، شوف أحد علماء القرن الرابع
2: عشر. الرابع عشر،
0: الرابع عشر، هو على كل حال يعني ذكر القرن الثالث عشر والرابع عشر، شوف في سنة 32 و300 وألف. المسألة الثالثة، وإن يكون إمامهم أصم لا يسمع التسبيح حين عمى فقيل ينظون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاح ما به حرج، وقيل يبدلن من له عرج. هذا عمل ولا عبث هذا؟ تفضل ابراهيم.
3: نعم، اذا كان امامهم اصم
0: زين
3: فسهى في صلاته،
0: سهى نعم، سبح له
3: نعم، لكنه لا يسمع التسبيح.
0: طيب احسنت،
3: قال
0: هو لو
3: نعم،
0: لو مثلا يعني اتى باربع ركعات مثلا في فريضة العشاء مثلا، بعد ان اتى بالركعة الرابعة قام وقف، لكن زيادة في الصلاة ليس كذلك؟ سبحوا له، زين ما يعملون؟
3: قيل ينبون ويتركونه، نعم. قال بعضهم يحركونه،
0: يحركونه، تقدم واحد يحركه، زين. طيب الشخص الذي ذهب لتحريك الإمام يعيد صلاته ولا ما يعيد صلاته؟
3: ما يعيد صلاته،
0: ما يعيد صلاته، لماذا؟ لأن هذا راجل إصلاح صلاة، إصلاح الكل، إصلاح الكل، ما كان فيه حد قال بأن عليه البدل، وهذا عمل، ما كذلك؟ عمل جائز راجع إيش؟ لإصلاح الصلاة، ما كذلك؟ المسألة الرابعة، رابعة شيء؟
1: نعم،
0: التي تتفرع على هذه الأقسام، وموجب القعود إن يكن طرى عليه في حال الصلاة عذرا، وليقعدا فيها وهم قيام، وقيل يقعدون والسلام، وإن طرت على الإمام العافية قام، وقاموا خلفه في القافية، وهكذا فليفعلوا، وإن وقع منه مرارا في الصلاة وارتفع. إيش هذا؟ عمل ولا عبث هذا؟
1: نعم.
0: إيش العمل هذا؟ صار إيش العمل؟ من هذه المسألة فيها عمل ولا عبث؟
1: نعم.
0: سؤال. نعم.
1: عمل.
0: عمل. إيش العمل يا أبو صهيب؟
1: إذا طرأ على الإمام يعني.
0: لا، نفس العمل، مو العمل. قيام وقعود، قيام وقعود. تارة يقعدون، تارة
1: يقومون.
0: يقومون. ما عمل هذا؟
1: عمل.
0: عمل. لكن ماذا يفعلون؟ يقعدون مع أنهم كانوا قيام، ها؟ يتبعون الإمام.
1: نعم.
0: ما كذلك؟ على القول بأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمامومون يصلون قعودا معه، أليس كذلك؟
1: بلى.
0: ولو وقع منهم مرارا، ها؟ لو كان هو جالس أيضا وهم جلوس معه، على كل حال إني من الله عليه بالصحة واستطاع القيام قام، يقعدون ولا يقومون؟
1: يقومون.
0: يقومون. طيب لم يستطع قعد،
1: يقعدون.
0: استطاع مرة قام،
1: يقومون.
0: شوف مرة كذا عمل، عمل، لكن عمل ايش؟ راجل إصلاح الصلاة، جائز ولا ما جائز؟
1: جائز.
0: تنتقض الصلاة بذلك؟
1: لا،
0: هذا راجل إصلاح الصلاة، ما كذاك؟ كم مسألة عندنا مرت معنا إصلاح الصلاة؟
1: أربعة.
0: أربعة. زين. طيب، فناظر بعينه نحو السماء في نقضها جاء اختلاف العلماء، فناظر بعينه نحو السماء في نقضها جاء اختلاف العلماء. هذا عمل ولا عبث؟
1: نعم شيء.
0: نعم. عبث هذا، لا يقصد بمعنى، طيب يلتفت كذا ويلتفت كذا ويلتفت كذا، يعبث. هل له يفعل ذلك؟
1: لا.
0: هل ورد نهي عن ذلك؟
1: نعم.
0: نعم. هيش حديث ورد عن ذلك؟
1: حديث
0: عن هذه المسألة خاصة. نعم.
1: عن أنس بن مالك.
0: نعم.
1: قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الذي رفع البصر إلى السماء.
1: نعم.
0: تفضل.
2: عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله لذلك حتى قال
0: اشتد قوله في ذلك
2: حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
0: أحسن بخاري. طيب حيث كان عبث، هيش الأصل عبث، هل ناقم الصلاة ولا غير ناقم الصلاة؟ خلاف. من قال ذكر الخلاف وذكر الخلاف؟
1: نعم.
0: بناء على هل عبث ناقم الصلاة أو غير ناقم؟ قال في نقبها جاء خلاف العلماء. عندما تأتي المسألة في عبث وتجدون مثلا أن صلاته صحيحة غير منتقبة، هناك لابد أن يكون قول آخر، ما كذلك؟
1: نعم.
0: على أن قول آخر بيش بالنقب. ولو مرت عليكم مسألة في العبث وقلت الجواب عليها بأن هذا مفسد للصلاة، لابد أن يكون هناك قول آخر بأن يجب عدم بعد الفساد، ما كذلك؟
1: نعم.
0: لأن معك من قاعدة أن العبث هل هو ناقب للصلاة أو غير ناقب، ما كذلك شيء؟
1: نعم.
0: ولكن قلنا في نقبها جاء اختلاف العلماء. كم سؤال معنا؟
1: خمسة.
0: المسألة السادسة قال ويستحب نظر المصلي حال القيام من مقام الرجل لموع السجود لا يعداه، وليحذر أن تغمض عيناه، فإن يغمض لعذر تفسد، وقيل لا تفسد وهو أجود، وقيل إن غمض في أكثرها فإنها فاسدة بأسرها، وقيل لا بأس إذا لم يكن مغمضا في الكل فافهم وافطن، وكره البعض بلا فساد، والكل من قول والرشاد. هي المسألة هنا ترجع إلى العمل ولا إلى العبث؟
1: العبث.
0: إلى العبث. عبث ما يغمض عيونه مرة يفتحن، مو داعي. ولد النهي عن إيش؟ أن تغمض العينين. حديث ابن عباس يقام أحدكم في الصلاة ولا يغمض عينيه، ما كذلك؟ طيب لو فعل هذا غمض عينيه هل تفسد الصلاة ولا لا؟
1: خلاف.
0: أنتوا لو لم يصرح بالخلاف هنا، لو سألكم سائل عن هذا ما بتقولوا له؟
1: خلاف.
0: لأن معكم أصبح معكم ضابط معكم، ها؟ ما كذلك؟ ولأنه ذكر عدة أقوال، فساد وعدم الفساد، ما كذلك؟ فساد إذا غمض في أكثرها، إذا كان دون ذلك فلا فساد، إذا غمض في الكل، إذا لم يغمض في الكل لا فساد، وقيل بأن هذا إيش؟ مكروه، ما كذلك؟ نعم. فهمت الأبيات؟ ويستحب نظر المصلي حال الصلاة من مقام الرجل، حديث أنس، ها؟ حديث أنس، يا أنس اجعل بصرك فين؟ حيث تسجد. ويستحب نظر المصلي حال الصلاة من مقام الرجل لموضع السجود لا يعداه، وليحذران أن تغمض عيناه، فيغمض لا لعذر تفسد، وقيل تفسد وهو أجود، وقيل إن غمض في أكثرها فإنها فاسدة بأسرها، وقيل لا بأس إذا لم يكن مغمضا في الكل فافهم وافطن، وكره البعض بلا فساد، والكل من قول وللرشاد. عاد معك مسألتين يرجعان إلى العبث، ما كذلك؟ وهناك معك أربع مسائل التي مرة ذكرها هي عمل جائز، ما كذلك شيء؟ زين. المسألة الثالثة.
1: سبعة.
0: زين. وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض الجفنين، وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض الجفنين. هذا عمل ولا عبث؟
1: عمل.
0: عمل قصر به معنى، ما كذلك شيء؟
1: نعم.
0: خاف شيء غبار أو شيء من الحشرات أو نحو ذلك، غمض عينيه عن ذلك يعني. حتى إيش؟ حتى لا يشتغل عن الصلاة، إذا دخل حشر في عيني تؤذيه، أليس كذلك؟ سيشتغل عن صلاته بسبب ذلك، أليس كذلك؟ كذلك لو دخل غبار في عيني سيؤذيه ويشتغل عن الصلاة، هذا عمل راجع
1: لإصلاح
0: الصلاة. تنتقل به الصلاة؟
1: لا.
0: قيل لا بأس غمض عينيني وإن يخف نعم وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض الجفنين. الوقت انتهى، وإن شاء الله نذكر المسائل التي تتفرع على هذه الأقسام في الحلقة الآتية إن شاء الله. زين يعني. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم اليوم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم عبر أثير برنامج آية للتدبر. واليوم نحن مع آية من آيات القرآن الكريم لنتدبر كلمة أو مفردة من هذه المفردات في قوله سبحانه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لنتدبر معنى كلمة الحيوان. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية الكريمة توجه المؤمنين وغير المؤمنين إلى حقيقة عظيمة، أن حياة الدار الآخرة أسمى وأكمل من حياة الدنيا، وأن الدار الحقيقية هي دار الخلود التي فيها الجزاء والثواب، فهي دعوة للتأمل والتفكر في الغاية الكبرى من الخلق، وتذكير بأن الدنيا زائلة والآخرة باقية. الدار الآخرة هي الحياة التي تلي الموت، وهي دار البقاء الأبدي، كما قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحقيقة المقرة، الحياة الحقيقية التي يعيها المؤمن

0: جزاء لأعماله، فلا وهم فيها ولا زيف، وهي أسمى من كل حياة دنيوية زائلة، كما قال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحياة في الآخرة هي حياة كاملة للروح والجسد، ويظهر فيها عدل الله، ويجزى كل عبد بما عمل في هذه الحياة الدنيا. أيها المستمعون والمستمعات، المؤمن الحق يعلم أن الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تعلمنا هذه الآية أن الفناء الحقيقي للدنيا يجعل المؤمن لا يتعلق بالمال أو السلطة أو المتع الزائلة. يقول سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. وتعلمنا هذه الآية أن الحياة الحقيقية تستحق الاجتهاد والطاعة، كما قال سبحانه: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وتعلمنا الآية كذلك أن الدار الآخرة تتطلب من المؤمن عمل الصالحات والابتعاد عن المعاصي. يقول سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة لهي الحيوان تعني تذكير هذا الإنسان بأن الإنسان غالبا ما ينشغل بالدنيا ويغفل عن الآخرة، والآية تفتح له نافذة يقين بأن الخلود الحقيقي من لمن أطاع الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، اجعل الآخرة هدفك الأكبر، والدنيا وسيلة لتحقيق الخير، فلا تعلق قلبك بالمال أو بالمتاع، واعمل العمل الصالح المستمر في هذه الحياة الدنيا إلى أن تلقى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. واعلم بأن الدنيا مليئة بالابتلاءات، فلا يغتر المؤمن بما فيها من متع زائلة، ويصبر على الأزمات مع اليقين بالآخرة. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. الهجرة الشريفة مدرسة ملهمة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد، كلما محى الفجر مطبقات الظلام وتنفس الصبح نورا يسعد الأنام. من أجل المناسبات التي تمر على هذه الأمة مناسبة الهجرة النبوية الشريفة، والتي لم تكن انتقالا جغرافيا هربا من الإيذاء والبطش، وإنما كانت إيذانا بميلاد جديد للأمة وتحولا استراتيجيا له ما بعده، خط به المصطفى عليه الصلاة والسلام بإذن ربه معالم الدولة والرسالة. يجد المتأمل في هذا الحدث التاريخي الكبير مدرسة إيمانية متكاملة تلهم أسمى الدروس في شتى مجالات الحياة، ويبرز أول المكاسب في تعزيز البناء العقدي وترسيخ اليقين، فقد كانت كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواقفه أثناء الهجرة تلخص التوكل على الله الجامع بين أخذه بأدق الأسباب واعتماده المطلق على مسببها تعالى، فمضى في أمن نفسي صنعه الإيمان، فكان الوقود لتجاوز التحديات. وأثمرت الهجرة النبوية الشريفة قيام مجتمع متماسك تشد أهله إلى بعضهم رابطة الأخوة الإيمانية، فكانت المؤاخاة وانصهار العصبيات القبلية، وكانت وثيقة المدينة التي أرست قيم المواطنة والعدالة والتعامل مع الآخر ممن يجمعهم الوطن الواحد، مقدمة للعالم أول دستور لتنظيم التعايش الإنساني. وحينما ننظر من زاوية تنموية وإدارية، فإننا واجدون أن الهجرة الشريفة قدمت نموذجا رائعا في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، مع تمكين اقتصادي وميلاد سوق المدينة المستقل القائم على قيم الدين ومبادئه العادلة، إضافة إلى الحث على إحياء الأرض وتحفيز السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. هكذا تتجلى لنا بعض إضاءات ذكرى الهجرة النبوية تلهم النفوس المؤمنة. جاء النبي معلما ومبشرا، وسراج رشد للظلام منورا، ومبينا سبل النجاة ومنذرا، فهدى سبيلا للفلاح قويما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فهيا بنا لله ربنا مع المستلهمين من دروس الهجرة الشريفة المؤمنين أن متطلبات صناعة المستقبل تكمن في إيمان راسخ وتخطيط محكم وتنفيذ أمين. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام

انتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ.
1: تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الأولى أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24644070 24644037 24644015 24644004 أو عبر الفاكس رقم 24693339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. بث على مدار

لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك، وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها

0: وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مس

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة يتراحمون، وفي بناء مجتمعاتهم يتعاونون، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم في سلطنة عمان بلد السلام والوئام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في محطة جديدة نختتم بها محورنا الثالث. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أخي المستمع، كثيرا ما نتحدث عن إدارة الوقت بمفهوم فردي، فنقول: كيف أنجح أنا؟ كيف أتفوق في دراستي؟ كيف أزيد من دخلي وأرباحي؟ ورغم أن النجاح الشخصي مطلوب ومحمود، إلا أن فلسفة الوقت في الإسلام ترفض الأنانية الزمنية. فالإسلام ينظر إلى الوقت على أنه نعمة مشتركة يجب أن ينال المجتمع نصيبا منها، وكما أن للمال زكاة تطهره، فإن للصحة والفراغ زكاة تباركها. وزكاة الوقت هي العمل التطوعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ثم أطلق قاعدة زمنية فقال: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ولو أبحرنا في تراثنا الاجتماعي العماني لوجدنا أن مجتمعنا قد قام في أساسه على ثقافة استثمار الوقت الاجتماعي أو استثمار الوقت الجماعي. إن قوة هذا المجتمع لم تأتي من فراغ، بل جاءت من تخصيص العمانيين لأوقاتهم من أجل الصالح العام. لقد كان الرجل والشاب في القرى العمانية يستقطعون أياما من أوقاتهم الخاصة بلا مقابل مادي ليساعدون جيرانهم في حصاد النخيل أو بناء المنازل أو إصلاح سواقي الأفلاج بعد الأمطار. لم يكونوا يقولون: لا نملك وقتا، بل كانوا يؤمنون أن وقتهم المبذول في النفع العام هو رصيد يدخر عند الله وسياج يحمي المجتمع من التفكك. وإذا نظرنا إلى الجانب التنظيمي في الإرث العماني نجد أن علماءنا قد قننوا هذه المشاريع التطوعية لتكون مستدامة. فالشيخ أبو بكر الكندي في موسوعته المصنف ومحمد بن إبراهيم الكندي في بيان الشرع لم يكتفوا بتدوين أحكام الصلاة، بل أفردوا أبوابا للأوقاف والوصايا وحقوق المارة وتنظيم الانتفاع بالمرافق العامة. لقد وضعوا نظاما يضمن أن الجهد التطوعي والوقت المبذول سيظل قائما يخدم الأجيال المتعاقبة بنظام محكم، مما يعكس فهما عميقا لمعنى الاستدامة الاجتماعية. ونحن اليوم يا أبناء عمان نعيش حقبة تتطلب إحياء هذه الروح التطوعية بأدوات العصر. فرؤية عمان لم تغفل عن هذا الجانب الروحي والإنساني، ففي محور الإنسان والمجتمع وضعت أولوية تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية كركن أساسي للتنمية. والمواطنة الحقيقية أيها الأحبة ليست مجرد انتماء شكلي، بل هي عطاء وشراكة وعمل تطوعي فعال لخدمة الوطن. لذلك نرى اليوم جهودا جبارة لاستيعاب طاقات الشباب في مسارات نافعة. أيها الشاب العماني، التطوع اليوم لم يعد مقصورا على الجهد البدني فقط. إذا كنت مبرمجا فزكاة وقتك أن تخصص ساعة في الشهر لتعليم الناشئة أساسيات البرمجة في حلق المساجد أو المراكز الصيفية أو المشاركة في المنصات الوطنية لنشر المعرفة. وإذا كنت طبيبا فزكاة وقتك حملة توعوية مجانية. وإذا كنت مختصا في شؤون البيئة فمشاركتك في حملات التشجير ونشر ثقافة الطاقة النظيفة هي عمارة للأرض. كل ساعة تبذلها بنية صادقة ترتقي بك وبوطنك في سلم المجد والحضارة. أخي المستمع، هل جربت شعور البركة الذي يغمر حياتك حين تفرج كربة إنسان، أو تمسح حزن محتاج، أو تساهم في عمل ينفع المسلمين؟ إن الله سبحانه وتعالى يكافئ المتطوع بمكافأة، وهي البركة في عمره ووقته. كلما اقتطعت جزءا من وقتك لله بارك الله لك في سائر يومك، وطوى لك مسافات الإنجاز طيا لا يعرفه إلا من ذاقه. فلا تبخل على نفسك بهذه التجارة الرابحة. بهذا أيها الأحبة نكون قد أسدلنا الستار على حلقات محورنا الثالث الذي حلقنا فيه في ميادين العلم والابتكار وعمارة الكون. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنقف لنلخص الرحلة مع موضوع عملي حاسم. إلى ذلكم الحين نسأل الله أن يستخدمنا في طاعته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. دمتم متعاونين على البر والتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 92 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقفنا عند كلمة أنكاثا وقد بقي إعرابها، فقد تقدم بيان معناها في ختام لقائنا الماضي. ويجوز في هذه الكلمة المنصوبة وجوه، فيجوز أن يكون الفعل نقض بمعنى صيّر، وعلى هذا يكون المعنى: ولا تكونوا كالتي صيّرت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وعلى هذا الوجه تكون هذه الكلمة منتصبة على المفعولية، فكلمة أنكاثا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن تكون هذه الكلمة منصوبة بفعل مقدر، والتقدير: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة فجعلته أنكاثا. وعلى هذا يكون أنكاثا مفعولا به منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والعامل فيه فعل مقدر. ويجوز أن يكون أنكاثا مفعولا مطلقا، لأن نقض ونكث بمعنى، فعلى هذا يكون أنكاثا مفعولا مطلقا مؤكدا لعامله، فهو بمعنى نقض نقضا، كما أن نكث نكثا بالمعنى ذاته. وعلى هذا الوجه نقول في إعراب أنكاثا: مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، كما يقولون: فرح جذلا، وجذل فرحا، وقعد جلوسا، وجلس قعودا، ووقف قياما، وقام وقوفا، وما شابه ذلك من الصور التي يكون فيها المصدر مفعولا مطلقا. ويجوز أن يكون المعنى: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ناكثة. وعلى هذا تكون هذه الكلمة حالا، فهي حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، وصاحب الحال فاعل الفعل نقض، والذي هو ضمير مستتر جوازا تقديره هي عائد على الاسم الموصول التي. ويجوز أن يكون صاحب الحال غزلها، وهو المفعول به، وعلى هذا يكون المعنى: كالتي نقضت غزلها من بعد قوة منكوثا. فهذه وجوه متنوعة في إعراب هذه الكلمة، وهي كلمة أنكاثا، والتي يجوز أن تكون مصدرا، ويجوز أن تكون اسما، وقد جاءت على هذه الصفة لتكون شاملة لهذه الوجوه كلها ولغيرها من الوجوه. وهذه صورة من صور إعراب القرآن الكريم، بل صورة من صور إعجاز القرآن الكريم، فإن تعدد الوجوه في الإعراب يلزم منه تعدد المعنى في مواقع كثيرة، أو في مناسبات كثيرة، أو في مواطن كثيرة من الكلام، وهذا لا يكون بهذا الانتظام إلا في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن من إعجاز القرآن قلة اللفظ ووفرة المعنى، وهذا شيء منتظم انتظاما عجيبا في القرآن الكريم، ولا يكون في غيره من الكلام. والجملة نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا جملة صلة الموصول، فهي جملة لا محل لها من الإعراب على المشهور. والجملة لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا معطوفة على الجملة: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم،
أو على الجملة ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تتخذون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا الفعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر. أيمان مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. دخلا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وبهذا فإن الفعل تتخذون تعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر. بينكم، بين ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والظرف بين يجوز أن يكون متعلقا بكلمة دخلا لأنها من المشتقات، دخلا بينكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة مع

ويجوز في الظرف بين أن يكون صفة لكلمة دخلا لأن الظرف وقع بعد نكرة، وشبه الجملة في باب الوصفية والحالية حكمها حكم الجملة، والجمل بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالظرف بينكم في محل نصب صفة لكلمة دخلا، وعلى هذا يكون الظرف بين متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا بينكم أو يكون بينكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الظرف ويكون الحذف واجبا، فمن تلك المواضع الصفة. والجملة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم في محل نصب حال، وصاحب الحال الضمير الذي وقع اسما لتكون وهو الواو، وتقدير الكلام على جهة التقريب لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا متخذين أيمانكم دخلا بينكم، فالجملة الفعلية تتخذون أيمانكم دخلا بينكم في محل نصب حال. أن تكون أمة هي أربى من أمة، تقدير الكلام لأن تكون أمة هي أربى من أمة، أو تقدير الكلام مخافة أن تكون أمة هي أربى من أمة. وأن حرف نصب ومصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تكون فعل مضارع ناقص ناسخ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو منصوب بأن. ولا بد لنا من الوقوف عند ركني تكون وهما اسمها وخبرها. أمة اسم تكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وخبر تكون هي أربى من أمة. ويجوز أن يكون الخبر جملة ويجوز أن يكون مفردا إذا ما جعلنا الضمير هي ضمير فصل. نعرب ابتداء على أن الخبر جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. أربى خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الاسم اسم مقصور، والاسم المقصور يكون ملازما للسكون فلا تظهر عليه علامات الإعراب. وأربى أفعل تفضيل أو صيغة تفضيل، ولا يلزم أن يكون التفضيل على بابه إلا أن التفضيل في هذا الموضع على بابه. من أمة، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أمة اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وحرف الجر من متعلق بأفعل التفضيل أربى، أربى من أمة. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وبين كلمة أربى، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بكلمة أربى. والجملة الاسمية هي أربى من أمة في محل نصب خبر تكون. ويجوز أن يكون الضمير هي ضمير فصل، وقد تحقق الشرطان، فيشترط في الضمير الذي يكون ضمير فصل أن يكون ضمير رفع، وأن يأتي بعده اسم متصل بأل أو اسم

0: في حكم المتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم المتصل بأل أفعل التفضيل، فإنه في حكم المتصل بأل، وعلى هذا يكون الضمير هي ضمير فصل، ويكون الخبر مفردا لا جملة. فنقول في الإعراب هي ضمير فصل أو ضمير منفصل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على المشهور في الدرس النحوي. وهناك من يقول إن له محلا من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده، فعلى الأول يكون في محل رفع، وعلى الثاني يكون في محل نصب، وإن كان ضمير رفع إلا أنه استعير ليكون ضمير نصب، وهذا موجود في هذه اللغة أو في هذا اللسان، وعلى هذا يكون الخبر مفردا. أربى خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن أربى اسم مقصور. والجملة تكون أمة هي أربى من أمة، نقف عند حكمها من حيث الإعراب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. أيها المستمعون والمستمعات، يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ذكرنا في اللقاء الماضي موضوع شائع في وسائل التواصل الاجتماعي، وكلمة كثيرة تتداول ويتقبلها بعض الناس بالتعظيم والتقدير والإجلال، وهي عبارة: دع الخلق للخالق. وقلنا أن هذه العبارة تتنافى تماما مع أمر القرآن الكريم وسنة النبي الأمين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي حول ذلك المثل النبوي الذي يبين لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف أن فيه السلام للجميع، السلام لهذا المجتمع. فسنجد النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوم استهموا، يعني كان بينهم قرعة في سفينة، فكان بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها. يعني السفينة مقسمة إلى قسمين، قسم هو في بطن السفينة في الداخل في الجزء السفلي من هذه السفينة، والجزء الآخر مكانهم في ظهر السفينة في أعلاها. الآن الذين في أسفل السفينة يحتاجون إلى الماء، إلى الماء ربما في غسيلهم، أو قد تكون هذه السفينة مثلا في نهر، في بحيرة كبيرة والماء عذب، فيريدون أن يشربوا مثلا. الحاصل أنهم يريدون ماء. من أين الماء؟ من هذا الماء الذي تسير فيه هذه السفينة. فهؤلاء الذين في بطن السفينة إذا أرادوا ماء لابد أن يصعدوا إلى سطح السفينة، إلى ظهرها، ويستقوا الماء ثم يعودوا. فإذا هم يترددون على سطح السفينة، مع أن هذا السطح ليس لهم، هو من نصيب الفئة الأخرى، لكنهم لابد لهم من الماء. ماذا يفعلون؟ الإنسان يحتاج إلى هذا الماء. فخطرت ببال بعضهم فكرة. ما هذه الفكرة؟ أن يخرقوا خرقا في هذه السفينة بحيث يحصلون على الماء من هذا الخرق الذي يخرقونه في السفينة، ولا يقوموا بإزعاج وشغل إخوانهم الذين في أعلى السفينة. يعني شوف، لاحظ مقصدهم حسن، مع أن الفكرة يعني في ظاهرها أنها فكرة، سامحون على العبارة، يعني فيها حماقة، فيها غباء، فيها سفاه، فيها يعني شيء عجيب، كيف تخرقون السفينة الآن؟ لكن كان المقصد هنا مقصد حسن. الآن الذين في أعلى السفينة عندما يعلمون بهذا الخبر، هل لهم أن يسكتوا ويقولوا: دع الخلق للخالق، هذا نصيبهم، أدى منهم يخرقوا الجانب الأسفل في السفينة في نصيبهم، فالأمر إليهم، نحن ولا علاقة لنا بالأمر؟ لا، ولذلك قال فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يحفظ المجتمع، هذا الذي ينظر إلى ذلك المرتشي ويسكت ولا ينهى عن المنكر، هذا الذي يرى ذلك الظالم ولا يأخذ بيده فيحجزه عن الظلم وينصر المظلوم، هذا الذي يرى ذلك الذي يهمل أسرته وزوجته ويقول دع الخلق الخالق، لا علاقة لي دعهم، يخالف المنهج القرآني. فإذا علينا أن نكون مبادرين للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا منهج النبيين والمصلحين. أيها الإخوة والأخوات، ألتقيكم في لقاء آخر من دروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك.

الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن أبي وائل رضي الله تعالى عنه قال: كان عبد الله رضي الله تعالى عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه يتخولنا بها مخافة السامة علينا. رواه البخاري ومسلم. كان صلى الله عليه وسلم بارك عليه كما في حديث جابر بن سمرة قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات. رواه أبو داود بسند حسن. وهذه الأحاديث فيها تذكرة للقلب وفيها مواعظ للقلب، والقلب يصدع ويحتاج إلى ما يحركه، يحتاج إلى ما يحركه، وأعظم ما يحرك القلب هو الكلام من الوحيين، من القرآن ومن السنة. وعن حنظلة رضي الله تعالى عنه وكان من كتاب الوحي قال: لقيني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، يعني كأنهم يرونها رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إن لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. إذن هذا أمر يعني اعترى الصحابة، وأنهم إذا سمعوا المواعظ تحركت قلوبهم وسعدوا وانتعشوا وارتاحوا. فإذا ابتعدوا عن الذكر وعن المواعظ هنا يأتي الضعف وتذهب تلك السعادة وتلك النشوة التي كانوا يجدونها، لدرجة أن حنظلة رضي الله تعالى عنه اتهم نفسه بالنفاق، أو ظن نفسه أنه فيه خصلة من خصال المنافقين.

0: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: إذن من هذا أيها المستمع الكريم، الواجب علي وعليك الحرص على مجالس الوعظ والمجالس التي تذكر وتحرك القلوب رجاء ورغبة ورهبة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. إذن القرآن جعل الله عز وجل فيه شفاء للصدور، وجعله هدى ورحمة للمؤمنين، لأن القرآن يشتمل على الحكمة والموعظة الحسنة والترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والقصص إلى غير ذلك. فهنا يحتاج منا أيها المستمع الكريم أن نحرص على مثل هذه المجالس المباركة التي تحرك القلوب، والتي يشعر فيها المسلم عندما يسمع وصف الجنة، عندما يسمع وصف النار، كأنه يراها رأي عين، فتزيد همته في فعل الأعمال الصالحة، فتجده يحرص على الصلاة في وقتها، يحرص على الصيام، يحرص على قراءة القرآن، يحرص على الصدقات، على الدعاء، على مساعدة المحتاجين، على صلة الأرحام، على فعل الأعمال الصالحة. ليش؟ لأن الهمة عنده ازدادت ونشطت. ما الذي يجعل همته تنشط؟ هو عندما يسمع الفضل العظيم الذي أعده الله عز وجل لعباده الصالحين، أعددت لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك عندما يسمع الناس الترهيب والعذاب الذي أعده الله عز وجل للعصاة في النار من العذاب الأليم، وأكل وشرب ولباس وفراش أهل النار، كله نار في نار والعياذ بالله، لا يموت فيها ولا يحيا، إذن يكون عنده رهبة من فعل المحرمات. فتجد الناس تستقيم حياتهم الدنيوية قبل الأخروية لو أن الناس يسمعون مثل هذا الوعظ. فنحتاج أننا، والحمد لله الآن مع يعني سهولة التواصل، شبكة التواصل الاجتماعي، يحتاج الواحد منا عندما يمسك الهاتف ويشوف في المقاطع في اليوتيوب أو في كذا، يسمع إلى الرقائق التي ترقق القلب فيشعر بسعادة في الدنيا، وبإذن الله تعالى تكون له سعادة في الآخرة. أسأل الله أن يسعدنا في الدنيا والآخرة، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج
0: بقلب سليم.
1: بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.

أنباء الرسل من أنباء الرسل من أنباء الرسل. حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف

0: برنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، من أنباء
1: الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم من أنباء الرسل، ومع رحلة ماتعة مع شيخنا الدكتور ناصر السابعي. حياكم الله دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وما أجمل هذه الأنباء التي يحكيها الله تعالى لنا في كتابه العزيز عن أنبيائه الكرام عليهم السلام، فهم مشاعل هداية تنير دروب السالكين. قوم ثمود الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام واجهوا دعوة الحق بعتو واستكبار، فكيف كانت دعوة هذا النبي الكريم عليه السلام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أرسل الله تعالى نبيه الكريم صالحا عليه السلام إلى قوم ثمود، وواجهوه بالتكذيب والاستكبار، وبلغ الأمر بهم إلى أنهم حاولوا قتله، وربنا سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك في كتابه الكريم كما قال عز وجل: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فوصف الله تعالى تلك المحاولة بالمكر، وكان زعماء ذلك مجموعة من كبراء ثمود وعددهم 9 كما أخبرت هذه الآية الكريمة، كانوا هم المحركين لهذا العتو وذلك الاستكبار، وأدى بهم الأمر في النهاية إلى هذه النهاية بعد أن عقروا الناقة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إليهم آية. ويقدر بنا الآن أن نتحدث عن كيف واجه صالح عليه السلام قومه، وما هي الأشياء والوسائل التي اتخذها لدعوة قومه. في الحقيقة الأنبياء شأنهم أن يبلغوا رسالة الله سبحانه وتعالى بالكمال والتمام، فهم الذين يبلغون رسالات الله. ربنا سبحانه وتعالى شهد لهم لأنهم يبلغون رسالاته ولا يقصرون في ذلك، فبلغهم، وهذا طبعا يشهد به كل من يعرف حال الأنبياء ومن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا التبليغ أو هذا البلاغ أيضا سطرته آيات الكتاب العزيز في شأن صالح عليه السلام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى في شأن صالح عليه السلام: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. فربنا سبحانه وتعالى شهد لهذا النبي الكريم بأنه بلغ رسالته، وهو من أوائل الأشياء التي تذكر أو يمكن أن تذكر في هذا السياق. الأمر الثاني أنه عليه السلام قدم لهم النصح، وهذه المسألة، مسألة النصيحة، هي شأن دؤوب لدى الأنبياء، هذا دأبهم أنهم ينصحون. ونجد الكثير من آيات الكتاب العزيز تتكلم عن الأنبياء عليهم السلام أنهم يقدمون النصح. فربنا سبحانه وتعالى في شأن نبينا صالح عليه السلام يقول: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. النصيحة كما نعلم هي موعظة، لكن يصاحبها الصدق. النصح مأخوذ يعني من نصح الشيء إذا خلى من الشوائب، لا توجد أي أغراض في تقديم النصيحة، لا توجد أغراض دنيوية، لا يوجد تشفي من الخصم المنصوح، لا توجد أي أطماع مادية، إنما هي نصيحة لوجه الله سبحانه.

0: وتعالى، ولكن لا تحبون الناصحين. يعني هذه الكلمة لن يقولها صالح عليه السلام من أول وهلة، وإنما تدل على أن النص تكرر، وفي النهاية لم يستجيبوا، لا يحبون من ينصحهم، بمعنى أن هذا الأمر ليس لشخص واحد وليس في مرة واحدة، وإنما تكرر لمجموعات منهم، وجاء ربما للشخص الواحد أكثر من مرة. فهذا الحكم منه عليه السلام لهم، ولكن لا تحبون الناصحين، هي نتيجة وخاتمة وليست مقدمة، ليست في البدايات، وإنما هي نتيجة لقيامه عليه السلام بنصيحتهم على مدى زمني طويل. كذلك من ضمن وسائله معهم الوعد بأن الله تعالى سيتوب عليهم. طبعا لهم آثام كثيرة، هو عليه السلام لم يأتهم إلا وقد وجدت لديهم مخالفات وانحرافات فكرية وعقلية وأخلاقية وسلوكية، ولكن تلك الآثام تغفر بالتوبة. فقال لهم: فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. وعد بأن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءهم واستغفارهم وسيلبي حاجاتهم، وهو سبحانه قريب، سرعان ما يصل الإنسان إليه إذا اقترب من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يفتح أبوابه، وأبوابه عز وجل ليست مغلقة أمام الإنسان. كما أنه أيضا وعدهم بالرحمة، والرحمة شيء عظيم. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله. الاستغفار هو يحقق الكثير من الغايات والأهداف، منها الرحمة: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ورحمة الله تعالى إذا نزلت بإنسان استنقذته من كثير من مصائب الدنيا، ونجته من عذاب الله تعالى في الآخرة، وأنذرهم أيضا بالعذاب العظيم والذي سيحل عليهم في حالة أنهم لم يستجيبوا. هذا الإنذار طبعا أيضا من الأشياء التي يأتي بها الأنبياء في العادة، ينذرون أقوامهم، هم يبشرون وينذرون، يبشرونهم بالرحمة، بالتوبة، بالمغفرة، بنعم الدنيا التي ستزيد عليهم، كما هو حال الكثير من الأنبياء. وعندما يعدون أقوامهم بعطايا الله سبحانه وتعالى، وإن كانت سبقت له سبحانه عليهم عطايا، فهناك عطايا أخرى أكبر وأكثر وأوفر، فيعدونهم بهذه العطايا وينذرونهم من عذاب الله تعالى. طبعا العذاب له شقان: عذاب الدنيا الذي هو الهلاك، هناك مصائب تمر على الإنسان، ثم هناك عذاب عام شامل يهلك الله تعالى به هؤلاء الأقوام، وإضافة إلى الشق الثاني وهو عذاب الله تعالى في الآخرة، وهو الأعظم، لأنه عذاب دائم وليس عذابا لحظيا أو مؤقتا أو له أيام أو مدة يسيرة، لا، الخلود في نار الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عظيم حقيقة. ولذلك كان من إنذار النبي صالح عليه السلام لقومه ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حينما قال: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أكثر من آية تكلمت عن عذاب الله سبحانه وتعالى الذي أنذر به صالح قومه ثمود
1: عليه السلام. إذن هكذا نرى صالحا عليه السلام في آيات كتاب الله ينذر قومه ويبشرهم، وكذلك ينوع في أساليبه بغية هدايتهم إلى طريق الحق والصراط المستقيم. نقف الآن مع هذه الآية الكريمة مستمعين بعون الله، ثم نعود إليكم.

0: أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. من أنباء الرسل،
1: من أنباء الرسل.
2: ها قد عدنا إليكم مستمعينا الكرام مجددا ومع أنباء النبي صالح عليه السلام وقومه قوم ثمود، الذين جعل هذا النبي الكثير من الوسائل بغية هدايتهم إلى صراط الله المستقيم، ويحدثنا شيخنا الدكتور ناصر عن هذه الوسائل.
3: نعم، الحوار من أهم الوسائل التي كان الأنبياء عليهم السلام يستعملونها مع أقوامهم، ولا يكاد نبي إلا وقد حاور قومه، وهذا طبعا شيء مؤكد لا شك، لكن الذي أقصده أن القرآن الكريم عزز هذا المفهوم، مفهوم الحوار لدى الأنبياء ولدى المصلحين، وهو سبحانه وتعالى نوه بشأنه وأمر به وأشار إليه، ونجد آيات كثيرة تتكلم عن هذا المعنى، مثل قوله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال هو الحوار، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وآيات متعددة في هذا الشأن. بخصوص الأنبياء عليهم السلام، الحوار كثير لديهم، حاور النبي نوح عليه السلام قومه، وحاور النبي هود عليه السلام قومه، وحاور النبي إبراهيم عليه السلام قومه في مواقف شتى، وحاور النبي محمد صلى الله عليه وسلم قومه، وحاور الأنبياء كلهم، موسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء الكرام العظام. وبالنسبة للنبي صالح عليه السلام كذلك، قال الله جل شأنه في ذكر طرف مما جرى من ذلك الحوار بين صالح عليه السلام وبين قومه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. نلاحظ أن مقاطع هذه الآية الكريمة جمعت أطراف الحوارات التي دارت بين النبي صالح عليه السلام وبين قومه، ليس بالضرورة أن تكون وقعت في موقف واحد، وإنما هي مجموعة من الحوارات. من شأن كتاب الله تعالى أن يختصر ويختزل المشاهد المتعددة في سياق واحد في كثير من الأحيان. قال يا قوم، إذن هو يحاورهم ويخاطبهم، وقد يكون المراد أنه ذهب إلى هذه المجموعة مرة وتلك المجموعة تارة أخرى، وإلى هذا وإلى ذاك. ملخص تلك الحوارات ما طرحه عليه السلام عليهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إيصال الرسالة. نعم، فيما يخص التوحيد، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية. طبعا وضوع الناقة يعني تحتاج إلى حديث مفصل بعض الشيء. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء، التذكير بالنعم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، والتنويه بما حدث للأقوام من قبل، وهم قوم عاد الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وبوأكم في الأرض، تذكير بنعم الله تعالى. نعم، التمكين، تنحتون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في سياق هذا الحوار ردوا عليه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. طبعا الحوار أحيانا فيما بينهم أنفسهم، هم بعد أن يستمعوا من صالح عليه السلام قد يجيبونه مباشرة، وقد يتحاورون فيما بينهم فيما سمعوه، ويذهب بعضهم مع البعض للحط من قيمة الدعوة وللصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وأحيانا لمواجهة المؤمنين المستضعفين، حينما يوجد كبراء ومستكبرون من أولئك الأقوام يواجهون المؤمنين الذين هم أقل عددا في أكثر الأحيان، في العادة هم أقل عددا، يواجهونهم ويصدونهم ويردون ويحاولون ردهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا

لمن آمن منهم. طبعا هذه الآية تدل على أشياء، منها أن هناك من آمن، هناك قلة مؤمنة بالنبي صالح عليه السلام، وهذا الشيء طبعا حسن أن يوجد هناك عقلاء وأصحاب قلوب نقية نظيفة في خضم هذا الطوفان الهادر من المنكرات ومن التكذيب.

0: الله سبحانه وتعالى. قال الملأ الذين استكبروا، وفي العادة هؤلاء الذين يقومون بهذا الدور هم من علية القوم، الملأ هم علية القوم وليسوا ناسا عاديين. وحقيقة هذا الأمر يعني يشعر الإنسان بضرورة أن يحصن نفسه من غرور النفس، مهما كان لدى الإنسان من مال أو منصب أو مكانة اجتماعية أو مكانة علمية أو غير ذلك من منازل الدنيا، أن يحصن نفسه وأن يحيط نفسه بإيمانه بالله سبحانه وتعالى الذي يحفظه من هذا الغرور الذي يؤدي إلى تكذيب رسل الله وجحد نعم الله سبحانه وتعالى. هناك جملة من الأبعاد من خلال هذه الآية الكريمة، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن. في كثير من الأحيان الذين يستجيبون هم الضعفاء، وهذا أيضا متكرر لدى الأنبياء، كما قالوا لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. يعني سبحان الله، الإنسان المؤمن في كثير من الأحيان يكون إنسانا يعني صافي القلب ونقي الفكر، وربما في هذه الحالة يجدر به أن ينتبه لمخططات الآخرين ومؤامراتهم وضغوطاتهم، ويحاول الخروج من مثل هذه الضغوط بما ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويبصره بمخططات أهل الكفر وأهل التكذيب. وهؤلاء الأقوام الذين هم قوم النبي صالح عليه السلام الذين استجابوا، ربنا سبحانه وتعالى يبين أن ردة فعلهم كانت جميلة مع الكبراء الذين حاولوا الضغط عليهم وتسفيه أحلامهم وحاولوا صدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه. يعني لاحظ هذا الاستهزاء والاستهتار والقدح والتحقير، فماذا كانت إجابة هؤلاء المؤمنين المستضعفين؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. هذا شيء جميل حقيقة، أنهم على الرغم من مكانتهم البسيطة في مجتمعهم أمام هؤلاء العتاة ثبتوا
1: بكل ثقة ويقين.
0: نعم، ثبتوا على موقفهم. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. عندما رأوا ردة فعل أولئك صامدة ثابتة، هم أيضا أعلنوا موقفهم، وكانوا ربما كانوا يظنون أن الأمر سهل، أن زحزحة المؤمنين عن مواقفهم ربما كانوا يظنونه سهلا، لكن ردة فعل هؤلاء المؤمنين كانت هي الأقوى. وفي نهاية هذا الحوار فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هذا حيلة العاجز، عندما لم يجدوا حجة يحتجون بها لا على نبي صالح عليه السلام ولا على أولئك المؤمنين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. طبعا هنا انتقال، يعني الآيات أحيانا لا تذكر كل الأحداث بالترتيب. سنجد الحوار أيضا في آية أخرى أو في موضع آخر في سورة هود، هذه الآيات السابقة من سورة الأعراف، هناك آيات أخرى في سورة هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو إنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ونجد أيضا الحوار هذا في سورة الشعراء وفي مواضع متعددة من كتاب الله سبحانه وتعالى. كان النبي صالح عليه السلام يحاور قومه، وهناك أيضا أمر أخير، وهو أن صالحا عليه السلام جاءهم بآية من الله سبحانه وتعالى وهي الناقة، وكان ذلك طبعا من الأشياء التي يأتي بها الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم لإقناعهم، وتعتبر هي النقطة الفاصلة بين الهلاك وبين النجاة.
1: إذن هكذا هو دأب النبي صالح عليه السلام، كما هو شأن الأنبياء جميعا عليهم السلام الذين يصبرون ويجتهدون ويثبتون في مواجهة أهل الباطل ويبينون لهم الحق بأساليب متنوعة ووسائل متعددة، فعليهم السلام جميعا على ما قدم.

0: من إبلاغ ومن بيان للحق. وشكرا جزيلا لشيخنا الدكتور ناصر السابعي على هذا العطاء، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن إصغائكم. نلتقيكم غدا بحول الله تبارك وتعالى في مثل هذا الوقت. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
1: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب

كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون

لكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. يضاعف

لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم اليوم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم عبر أثير برنامج آية للتدبر. واليوم نحن مع آية من آيات القرآن الكريم لنتدبر كلمة أو مفردة من هذه المفردات في قوله سبحانه: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لنتدبر معنى كلمة الحيوان. أيها المستمعون والمستمعات، هذه الآية الكريمة توجه المؤمنين وغير المؤمنين إلى حقيقة عظيمة، أن حياة الدار الآخرة أسمى وأكمل من حياة الدنيا، وأن الدار الحقيقية هي دار الخلود التي فيها الجزاء والثواب، فهي دعوة للتأمل والتفكر في الغاية الكبرى من الخلق، وتذكير بأن الدنيا زائلة والآخرة باقية. الدار الآخرة هي الحياة التي تلي الموت، وهي دار البقاء الأبدي، كما قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحقيقة المقرة، الحياة الحقيقية التي يعيها المؤمن جزاء لأعماله، فلا وهم فيها ولا زيف، وهي أسمى من كل حياة دنيوية زائلة، كما قال سبحانه: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحياة في الآخرة هي حياة كاملة للروح والجسد، ويظهر فيها عدل الله، ويجزى كل عبد بما عمل في هذه الحياة الدنيا. أيها المستمعون والمستمعات، المؤمن الحق يعلم أن الدنيا دار ابتلاء، والآخرة دار جزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تعلمنا هذه الآية أن الفناء الحقيقي للدنيا يجعل المؤمن لا يتعلق بالمال أو السلطة أو المتع الزائلة. يقول سبحانه: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. وتعلمنا هذه الآية أن الحياة الحقيقية تستحق الاجتهاد والطاعة، كما قال سبحانه: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وتعلمنا الآية كذلك أن الدار الآخرة تتطلب من المؤمن عمل الصالحات والابتعاد عن المعاصي. يقول سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أيها المستمعون والمستمعات، إن كلمة لهي الحيوان تعني تذكير هذا الإنسان بأن الإنسان غالباً ما ينشغل بالدنيا ويغفل عن الآخرة، والآية تفتح له نافذة يقين بأن الخلود الحقيقي من لمن أطاع الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، اجعل الآخرة هدفك الأكبر والدنيا وسيلة لتحقيق الخير، فلا تعلق قلبك بالمال أو بالمتاع، واعمل العمل الصالح المستمر في هذه الحياة الدنيا إلى أن تلقى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. واعلم بأن الدنيا مليئة بالابتلاءات، فلا يغتر المؤمن بما فيها من متع زائلة، ويصبر على الأزمات مع اليقين بالآخرة. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك.
1: أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قليل سنبقى مع بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، فمتابعة طيبة نتمناها لكم.
0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر لاستطلاع رؤية هلال شهر المحرم لعام 1448 للهجرة. سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا في السنة القادمة بصالح الأعمال أيضا. كعادتنا نمر على محافظات جميع المحافظات في سلطنة عمان للاستطلاع ولرؤية ما تبذل فيها من الجهود من أجل استطلاع رؤية هذا الهلال. ومعي في هذا الاستوديو ضيفاي الكريمان أدير حولهما حوارا يتعلق بالقضايا الشرعية والفلكية كما هو معتاد لديكم. فأهلا ومرحبا بكم في هذه المتابعة، وأهلا أيضا بالمستمعين إلينا في إذاعة سلطنة عمان. وباسمكم جميعا أرحب بضيفي العزيزين فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي، المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بهيئة الخدمات المالية. أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم.
0: والدكتور إسحاق بن يحيى الشعيلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
2: أهلا بكم دكتور.
0: الله يحفظكم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة انقضاء العام واستقبال عام جديد،
1: وأنتم بنعمة وعافية وصحة، وتقبل الله منا ومنكم.
0: آمين يا رب العالمين. كل عام وأنتم بخير.
2: وأنتم بخير دكتور، وجزاكم الله خير على الاستضافة.
0: أعزائنا، من أجل أن نضع الخطوط الأولى لهذا البرنامج نطلع وإياكم إلى هذا التقرير أو على هذا التقرير الذي يبين لنا المدة التي يمكث فيها الهلال بعد غروب الشمس في كل محافظات سلطنة عمان. خير الخلق في
3: الآفاق سار. تصح الحسابات الفلكية التي أجريت من قبل دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حول رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك يوم الاثنين بتاريخ 29 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق للخامس عشر من يونيو لعام 2026 للميلاد في مدينة مسقط. سيكون القمر في مرحلة الاقتران المركزي يوم الاثنين عند الساعة 6:54 صباحا بالتوقيت المحلي لسلطنة عمان، وسينزل القمر عند الساعة 7:33 مساء، وتغرب الشمس عند الساعة 6:55 مساء، أي أن القمر سينزل بعد غروب الشمس بحوالي 38 دقيقة، ويبعد عن الشمس بمقدار 8 درجات، وعلى ارتفاع عن الأفق الغربي بمقدار 7 درجات، وشدة إضاءته تبلغ 54%، وتكون الشمس والقمر في برج الثور منزلة الهقعة. وستكون أطول مدة مكث للهلال حوالي 40 دقيقة، وأقصى ارتفاع له 7 درجات، وأقصى شدة إضاءة 55%، بينما تبلغ أقل مدة مكث للهلال حوالي 35 دقيقة، وأقل ارتفاع له 7 درجات، وأقل شدة إضاءة 53%. هذا والله أعلم، وكل عام وأنتم بخير.
4: نور خير الخلق في الآفاق سار فأضاء الكون.
0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام. الآن بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير الفلكي والذي يبين بأن الهلال يمكث مدة طويلة تصل إلى 32 دقيقة بعد غروب الشمس، معنى ذلك أن الجميع مطالب أن يساهم في هذه التظاهر الدينية أو في هذا الواجب الديني، نقول ليس واجبا على الجميع، إنما هو شيء يحث عليه المسلم حتى يشارك في استطلاع رؤية الهلال، ثم يتواصل بعد ذلك مع اللجان الموجودة في كل محافظات سلطنة عمان، ريثما تقوم هي بدورها بالتواصل مع اللجنة الرئيسة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. أيضا نريد أن نطلعكم على الأجواء اليوم، هل هي صافية؟ هل تمكننا من رؤية الهلال؟ التقرير يقول بأن الهلال متاح، يمكن أن يرى، ولكن هل الأجواء تساعد على ذلك؟ نريد أن نجري هذا الاتصال مع الأخ العزيز يونس بن حسين الشيزاوي أخصائي أرصاد جوية. الأخ يونس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام أخوي الدكتور سيف وضيوفك الكرام الدكتور إسماعيل والدكتور إسحاق، أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تعالى أن يجعلها سنة خير وبركة وأمن واستقرار على سلطنة عمان وسائر بلاد المسلمين، أهلا وسهلا فيكم.
0: أمين وأنت بخير وسرور. فقط الصوت يصل إلي ضعيفا، أرجو أن يزاد الصوت حتى أستمع للأخ يونس. الأخ يونس فقط تخبرنا عن الأجواء اليوم في كل محافظات سلطنة عمان، هل هي متاحة للرؤية؟
5: نعم أخي سيف، على حسب صور الأقمار الاصطناعية الحالية وصور الأجواء على سلطنة عمان بشكل عام، هناك صفاء للأجواء على معظم المحافظات خلال فترة التحري بعد مغيب شمس اليوم إن شاء الله، باستثناء نشاط متوسط للرياح الشمالية الغربية على الأجزاء الصحراوية من محافظة الظاهرة، والتي لن تشكل صعوبة وعائق لرؤية الهلال بمشيئة الله. والعائق الوحيد الذي من ممكن أن يذكر هناك ممكن يكون حاضر بنسبة كبيرة هو الجزء الساحلي والجبلي من محافظة ظفار، بالأخص الواقع بين ولايتي فتح إلى ظلكوت، نظرا لتواجد السحب المنخفضة والتي من الممكن أن تؤثر في الرؤية الأفقية وعدم صفاء الأفق.
0: جيد، إذن بشكل عام الرؤية متاحة اليوم في يعني معظم محافظات سلطنة عمان.
5: نعم بشكل عام جميع المحافظات متاحة لعملية التحري والرؤية بإذن الله، باستثناء الجزء التي ذكرته ساحل الجزء الساحلي والجبلي من محافظة ظفار.
0: يعني ما هي الولايات أو المناطق التي يمكن أن تكون في هذه الجزئية التي تحدثت عنها في محافظة ظفار؟
5: بالنسبة للعائق التي ذكرته في ممكن يكون حاضر في محافظة ظفار هي ولاية السدح، مرباط، صلالة، رخيوط، ظلكوت، راح يكون هناك صعوبة لتواجد السحب المنخفضة وتدني ارتفاع السحب المنخفضة في تلك الولايات التي ذكرتها، ولكن بشكل عام في المناطق الصحراوية والمناطق المكشوفة من المحافظة نفسها راح يكون الوضع جدا مناسب وملائم لعملية التحري بمشيئة الله.
0: جيد، جزاك الله خير الأخ الكريم يونس بن حسين الشيزاوي أخصائي أرصاد جوية. الآن ننتقل إلى الربط مع المحافظات مباشرة قبل أن نبدأ حوارنا، أو بالأحرى نريد أن نطلع على هذه الصور التي تشاهدونها الآن، وهي تفصح وتكشف عن الجهود التي تبذل في كل محافظات سلطنة عمان من أجل استقبال المكالمات المتعلقة بالرؤية، إضافة إلى تواصل هذه اللجان مع الفرق الفلكية الموجودة في كل محافظات السلطنة. طيب سنعود بعد ذلك إلى الربط معهم والتنويه إن شاء الله بجهودهم، لكن نريد أن نبدأ حوارنا مع ضيوفنا الأعزاء الشيخ دكتور إسماعيل. الشهر المحرم هكذا بهذا الاسم، نريدكم أن تخبرونا عن هذه التسمية، عن أصل هذه التسمية، هل هي قديمة أم مستحدثة استحدثها العرب لاحقا، وما علاقة هذا الشهر بالإنساء، لأنه يرد أحيانا أن العرب يلجؤون إلى إنساء الشهور، فنريدكم أيضا أن تضعونا في كعادتكم في هذه الصورة حتى يكون المستمع على بينة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذا الشهر وهو شهر المحرم أحد الأشهر الحرم، والأشهر الحرم معروفة عند العرب، وقد ذكر شيخ العربية الأكبر وهو الإمام ابن دريد في كتاب الاشتقاق أن أعرابيا سئل هل تعرف الأشهر الحرم؟ قال نعم، ثلاثة سرد وواحد فرد. ثم إن هذه العبارة شاعت بعد ذلك فأخذ يذكرها العلماء، ومن أوائل من ذكر هذه العبارة وتنقلت عنه الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين. وهذه الأشهر هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فهذه السرد أي المتواليات، والشهر المنفرد هو شهر رجب، وهو شهر معروف، فهذه الأشهر من حيث كونها حرما كانت معروفة عند العرب، وأما بالنسبة لشهر المحرم فإنه اشتهر عند العرب أنهم كانوا يسمونه بالصفر الأكبر، فعندهم صفران وربيعان وجمادان، والصفران هما الصفر الأكبر والصفر الأصغر، فالصفر الأكبر هو الذي عرف بعد ذلك بالمحرم، والصفر الأصغر هو شهر صفر المعروف، وهو الشهر الثاني من أشهر السنة الهجرية بعد أن ثبت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الأشهر أو أن السنة تبدأ من شهر المحرم. وظاهر كلام ابن دريد في الجمهرة أن هذا الشهر لم يكن معروفا بهذا الاسم في الجاهلية، وهذه التسمية إنما هي تسمية وقعت في الإسلام، فكانوا يسمونه صفر الأكبر، كما أنهم يسمون الثاني صفر الأصغر، ويسمون الربيعين فيقولون ربيع الأول وربيع الآخر، ولا يقولون ربيع الثاني، تمييزا له عن ربيع الثاني الذي هو الفصل، فهما فصلان أيضا. فعندما يقولون في كلامهم ربيع الثاني يريدون به الفصل، وأما عندما يريدون أن يعبروا عن الشهر فإنهم يقولون ربيع الآخر. وكذلك أيضا عندهم في جمادى فهما جمادان، جمادى الأولى وجمادى الثانية، فاستحدثت هذه التسمية، والظاهر أنها كانت في الإسلام بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، حيث إن الأمر استقر استقرارا تاما على أن المحرم يبدأ من وقته. فقد كانت الشهور كما ذكرتم يقع فيها إنساء كما يعبر عنه أهل التاريخ والسير وأهل اللغة، فقد كانوا يجعلون شهرا حراما شهرا حلالا، حتى إن منهم من يفخر فيقول ألسنا الناسئين على معد، شهور الحل نجعلها حراما، كما جاء في رواية العين.
0: نعم.
1: وفي رواية الإبانة وكنا الناسئين على معد شهورهم الحرام إلى الحلال.
0: نعم.
1: فقد كانوا ينسئون، وغالبا ما يقع الإنساء في هذا الشهر وهو شهر المحرم، فإذا كان عندهم أمر يتعلق بغزو أو قتال أو شيء من هذه الشؤون التي كانوا يدرجون عليها، تجد أن أحدهم يقوم فيقول جعلنا شهر ذا الحجة محرما، أو جعلنا هذا الشهر شهرا حلالا، وجعلنا الشهر الذي بعده شهرا حراما. ولذلك نبه القرآن أن الأشهر 12، لأنه بهذا الإنساء كانت تصل إلى 13 وأربعة عشر، فقال القرآن الكريم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فأراد أن ينبه إلى هذا المعنى، وهو أن الأشهر 12، فلا يمكن أن تكون 13 أو أن تكون 14 كما كان يفعل العرب، وينسئون هذه الأشهر فيجعلون الأشهر الحرم أشهر حل، ويجعلون أشهر الحل أشهرا حرما، ولا يفعلون ذلك كل سنة، وإنما كانوا يفعلون ذلك سنة ويتركون ذلك سنة أخرى، وكأن في ذلك تكفيرا عن ذنوبهم. فإذا أحلوا المحرم على سبيل المثال وهو الصفر الأكبر، جعلوه محرما في السنة التي بعدها، وكأن في ذلك تكفيرا للذنوب. وأما كون هذه الأشهر هي أشهر حرم، فهذا مما ورثته العرب عن إبراهيم عليه السلام، إلا أنه وقع عندهم هذا التبديل كما وقع في شؤون كثيرة من الشؤون التي تتعلق بالحج. ولذلك وقع الاستقرار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقد كان أبو بكر حج بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة النبوية، قبل أن تكون الحجة الكبرى وهي حجة الوداع التي كانت في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن حجة أبي بكر كما يذكر أهل السير لم تكن في شهر ذي الحجة، وإنما كانت في شهر ذي القعدة، لأن مسألة الإنساء كانت مؤثرة إلى ذلك الوقت في التأريخ، ولعل هذا من حكم تأخير حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك السنة على جهة التحديد، لأن حجته صلى الله عليه وسلم وقعت في التأريخ الصحيح في الشهر الذي يجب فيه الحج، وهو شهر ذي الحجة. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في رواية الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، وجاء أيضا عن الإمام الربيع بن حبيب، وهذه الرواية أيضا مذكورة في كتاب الاشتقاق، قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فلا شهر ينسى ولا عدة تحصى، فلا شهر ينسى ولا عدة تحصى، فعاد الزمان على حاله يوم خلق الله السماوات والأرض، على حد قول الحق تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فكانت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم موافقة للقرآن، فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وبقيت الأمور بعد ذلك على هذه الحال، واستقرت الأحوال فكانت على هذه الحال إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
0: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أظن أنه قبل الانتقال إلى الدكتور إسحاق نحتاج إلى أن نلتفت إلى اللجان في المحافظات، ننتقل إلى محافظة الوسطى. اللجنة الآن كما هو ظاهر على الشاشة برئاسة الشيخ سعيد بن حمد المنجي نائب والي هيمة، والاجتماع هذا يقع في ولاية هيمة بالتحديد، مع عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ الأعيان وأيضا المشتغلين بعلم الفلك. وظيفة هذه اللجان كما نوهنا سابقا استقبال المكالمات وتمحيصها. ننتقل إلى محافظة جنوب الشرقية، واللجنة الآن كما هو ظاهر برئاسة سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي والي ولاية صور، والي صور، مع عدد من أصحاب الفضيلة القضاء وكذلك الأعيان والمشتغلين بعلم الفلك، وهم أيضا بجانب انتظارهم للمكالمات يتابعون الفرق الفلكية المنتشرة في الولاية والمحافظة بشكل عام. ننتقل إلى محافظة جنوب الباطنة أيضا، اللجنة كما نطالع على الشاشة برئاسة الشيخ حميد بن سالم التبعي نائب الوالي والي الرستاق، مع عدد من أصحاب الفضيلة القضاء وكذلك المشايخ الأعيان والمشتغلين بعلم الفلك، والجهود كلها يعني واحدة في رصد هذه الأهلة. محافظة الداخلية الآن ننتقل إليها، واللجنة برئاسة سعادة الشيخ محمود بن راشد بن هلال السعدي والي نزوة، مع أصحاب الفضيلة القضاء والمشايخ الأعيان وكذلك المهتمين بعلم الفلك، وكل هذه الجهود بحول الله تعالى تسفر كما اعتدنا في سلطنة عمان عن رؤية صحيحة ودقيقة. الآن ننتقل إلى الأستوديو بعد أن نمر إن شاء الله تعالى لاحقا على بقية المحافظات. فدكتور إسحاق، ورد في التقرير الفلكي أن الشمس في برج الثور منزلة الحقعة، ماذا يعني أن الشمس في برج الثور والمنزلة هذه؟ من أين جاءت أيضا هذه التسمية؟ وماذا يعني ما الذي نستفيد منه نحن من معرفة هذه التسميات؟
6: هي في واقع الأمر أن الأبراج هذه تؤخذ على المحملين في العادة، على أساس أنه في بعض الأحيان تربط بجوانب أخرى غير موافقة لا للعلم ولا للدين من ناحية أنه التنجيم، لكن في واقع الأمر أنه هي عبارة عن تخيلات أو عبارة عن تجمعات نجمية تمت رؤيتها أو تمت صياغتها على أساس إما أنه أشخاص معينين،
0: نعم،
6: أو على أساس حيوانات معينة، تشكيلات سماوية هي عبارة سميت فيما بعد بالمجموعات النجمية أو الأبراج.
0: نعم.
6: هذه الأبراج هي عددها 12 برج تمر فيها الشمس ظاهريا.
0: نعم.
6: ومن ثم بسبب انزياح حركة الشمس أضيف برج آخر أو مجموعة نجمية أخرى.
0: نعم.
6: ما بين هذا الأبراج يتم تقسيم منازل.
0: نعم.
6: بحيث أن الشمس تنزل في كل منزلة ما يقارب 13 يوم تقريبا، في مجموعها بيكون 365 يوم.
0: نعم.
6: بالكامل. حركة الشمس هنا تكون واضحة، بحيث أنه عندما نقول أنه الشمس في منزلة معينة أو في برج معين، البرج عادة ما يكون واسع، بحيث أنه في البداية قبل المنازل كان يقال أنها هي في بداية برج الدلو أو في نهاية برج الدلو أو عند رأس الثور أو عند الذنب إلى آخره. هنا يعني كأننا نفتح مجال واسع للتكهنات بالنسبة للمواقع أو موقع الشمس في هذه الحالة.
0: نعم.
6: لذلك المنازل تكون هي كترتيب ثانوي لما هو موجود عليه في البرج،
0: أكثر دقة.
6: أكثر دقة.
0: نعم.
6: وبالتالي هي المنازل معروفة بالنسبة للقمر ينزل فيها منزل كل يوم، وبالنسبة للشمس ينزل فيها ما بين 12 يوم إلى 13 يوم في كل منزلة.
0: نعم.
6: هذه استفيد منها أكثر في يعني أو كانت واضحة أكثر في الموروث الفلكي عند البحارة، عند الأشخاص اللي هم الترحال، إنه في منزلة معينة يكون هبوب الرياح في الاتجاه المعين، وبالتالي يفرق ما بين إنه في منزلة إلى منزلة أخرى. المواقيت، المعارف، حتى لما كتبوا في بعض الرحمانيات اللي كتبها النواخذة العمانيين يكتبوا عادة بدقة، بحيث إنه اليوم الشمس في المنزلة الفلانية، اليوم التاريخ الهجري هو التاريخ الفلاني إلى آخره. فهذه من الأشياء اللي استفيد فيها من تقسيمات اللي استفاد منها العلماء في معرفة حركة الأجرام سواء كانت القمر أو الشمس.
0: إيه. طيب هل هي يعني بغض النظر عن التسمية الأسطورية للأبراج كما تفضلتم، لكن هل هي مرتبطة بالفصول؟ هناك يعني 12 برجا، هل يعني أن الشمس تكون في أربعة أبراج في الصيف وأربعة أبراج في الشتاء وأربعة أبراج في الخريف؟ هل لها علاقة بالفصول أيضا؟
6: هي من ناحية فلكية، وهذا أحيانا يحدث لبس في الموضوع، وخاصة ما بنشوف يعني اللي بنلاحظه بعد أسبوع تقريبا من هذا اليوم اللي هو دخول الصيف فلكيا، أحيانا يحدث بلبلة إن والله الحرارة اللي نعيشها الآن هي عبارة عن صيف أصلا.
0: نعم.
6: فماذا يعني أن دخول الصيف في 23 من شهر 6 أو من شهر يونيو؟ القضية ليست معبرة بالمناخ أو ليست مرتبطة بالمناخ أو الطقس بالنسبة للفلكيين. الفلكيين متى ما وصلت الشمس إلى أقصى يعني موقع في الشمال، مثلا في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، اللي يعتبر على الموقع الجغرافي أو الفلكي اللي وصلت له الشمس. وبالتالي نقول أن الصيف فعلا هي عبارة عن أربعة أشهر أو أربعة أبراج، مجموعات نجمية في كل فصل.
0: نعم.
6: وبالتالي إذا وقعت الشمس أو تعامدت الشمس على مدار السرطان، فهنا معناه أن بداية لفصل الصيف في 23 من شهر 6. وهكذا بالنسبة للمواسم الأخرى أو الفصول الأخرى طوال السنة. لكن أعيد الربط أنه ليست مرتبطة إطلاقا بعملية تغير في المناخ، وإن كان أحيانا يتشابه الموضوع أنه بداية فصل الربيع بداية فصل الخريف ربما يكون في الأوقات التي تشهد فيها مناطق تشهد فيها هذه الفصول بوضوح، ربما تكون ظاهريا أكثر من اللي موجود معنا إحنا في عمان.
0: ربما سنثير ما يتعلق بهذا إن شاء الله تعالى في بعد أن نستعرض أيضا المحافظات مرة أخرى. ننتقل إلى محافظة ظفار الآن، واللجنة الآن في هذه اللحظة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سعيد بن حميد الحارثي والي صلالة، مع عدد أو من أصحاب الفضيلة القضاء والمشايخ الأعيان وكذلك المهتمين بعلم الفلك، في حالة استقبال للمكالمات وتواصل أيضا مع الفرق الفلكية. من هناك ننتقل إلى محافظة شمال الشرقية، واللجنة الآن كما هو يعني مشاهد برئاسة سعادة حمد بن خليفة العبري والي إبرا، مع عدد من أصحاب الفضيلة القضاء وكذلك المشايخ والأعيان والمهتمين بالقضايا الفلكية من أجل استقبال المكالمات وتمحيصها. وفي محافظة شمال الباطنة اللجنة الآن أيضا منعقدة برئاسة سعادة الشيخ سعود بن محمد

0: أيضا برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن سالم بن حمود الفارسي، أو عفوا ربما هناك اسم آخر وردنا الآن، برئاسة الشيخ عبد المطلب بن عبد الله الراشدي، مع عدد من أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ والأعيان والمشتغلين بعلم الفلك. هم في حالة استقبال كما نوهنا قبل قليل للمكالمات التي تأتيهم، ويقومون بتمحيصها والتواصل مع اللجنة الرئيسة بشأنها. ننتقل إلى محافظة الظاهرة أيضا، اللجنة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن علي البوسعيدي وآل عبري، مع أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ والأعيان والمهتمين بعلم الفلك. وأخيرا نصل إلى محافظة البريمي، وأيضا اللجنة برئاسة سعادة الشيخ راشد بن سعيد بن سيف الكلباني والي البريمي، مع أصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ والأعيان، وكذلك المساهمين من أبناء الولاية في علم الفلك والمشتغلين به. كل هذه الجهود تبذل من أجل استقبال المكالمات، وهي دعوة إليكم جميعا للمواطنين والمقيمين أن يتواصلوا مع هذه اللجان للإبلاغ عن هذه الرؤية، خاصة وأن الرؤية شبه متاحة، إنما اللجنة الرئيسة هي التي ستقرر ذلك بناء على البلاغات وتمحيصها، وإنما يبقى أن هذا العمل جزء من مشاركة المسلم في الجوانب الشرعية. نعود إليكم مرة أخرى الشيخ إسماعيل، ونكمل بإذن الله تعالى حديثنا حول الإنسان. ذكرتم في أثناء حديثكم عن الربيع الثاني، لا يقولون بأنه الربيع الثاني إنما الربيع الآخر، لأنه سيكون متداخلا مع موضوع الفصل. ما المقصود بالفصل هنا؟
1: بالنسبة للربيع عند العرب فصلان،
0: نعم،
1: ربيع الأول وربيع الثاني. فعندما يعبرون كما هو الحال في معاجم العربية ويقولون ربيع الثاني، فإنهم يريدون به الفصل، لأنهم يقسمونه إلى قسمين. أما بالنسبة للشهر فلا تجد في المعاجم إلا تعبيرهم بربيع الآخر، ولا يقولون ربيع الثاني، وإن كان قد اشتهر على ألسنة الناس أنهم يسمون الشهر ربيع الثاني، وإلا فهو ربيع الآخر. فبالنسبة للأشهر هناك ربيع الأول وربيع الآخر، هذا في ما يتعلق بما هو موجود في سنن كلام العرب. ولا شك أن هذا أمر يحتذى، فإن هذه من المنقولات التي نقلت، فينبغي قدر الإمكان أن يستمسك بما ورد عن العرب في هذا الشأن. فيعبرون عن الشهر الثاني من الربيعين بربيع الآخر.
0: طيب، ذكرتم الآية القرآنية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ما دلالة تخصيص هذه الأشهر الأربعة بأنها حرم؟
1: هذه الأشهر هي حرم، والمراد بالحرم أن لها احتراما ومقاما ومنزلة عند الله، كما جعل الله تبارك وتعالى حرمة أو منزلة لشهر رمضان، وكما جعل الله تبارك وتعالى منزلة أيضا لأيام من أيام السنة تعد من أيام الله تبارك وتعالى، ولها خصوصية ومنزلة. ومن جهة أخرى فإن هذه الأشهر، وهي الأشهر الحرم، درجت العرب على تسميتها بهذا لأنهم كانوا يمتنعون فيها عن القتال، فهي فرصة للناس ليعيشوا وليطلبوا الأرزاق وليكونوا في فسحة من الزمن، وهناك تقوم الأسواق، أسواق العرب، وهي الأسواق المشهورة، ومنها سوق صحار الذي كان بعمان. هذه الأسواق ما كانت تقام إلا في هذه الأشهر، لأن الناس يكف بعضهم بعضا في هذه الأشهر، حتى إن الواحد منهم لو لقي قاتل أبيه ما تعرض له، ولا يتعرضون للغارة ولا ما شابه ذلك من الأمور، ولذلك هي حرم، بمعنى أنه يحرم القتال فيها. ولذلك يأتي بعد ذلك شهر صفر، فيقولون هو شهر صفر، والسبب في ذلك بأن الإنسان قد يكون صفرا مما عنده بسبب رجوعهم مرة أخرى إلى ما كانوا عليه من الإغارة على بعضهم بعضا. ولذلك هذه الأشهر سميت بالحرم من جهتين، من جهة أن لها قداسة وحرمة، ومن جهة أن الناس كانوا يمتنعون عن القتال فيها. وأما عن مسألة

0: مسألة القتال وإتاحته فيها، وهل هي مسألة منسوخة أو هي مسألة ليست منسوخة، فهذه مسألة تعرض لها الفقهاء والمفسرون أيضا. ومن جهة أخرى فإن هذه الأشهر مخصصة بالذكر لأن الأجور فيها تتضاعف لمن فعل خيرا، ومن جهة أخرى فإن أوزار الآثام أيضا تتضاعف لمن فعل شرا، ولذلك نبه القرآن على هذا المعنى فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد قال المفسرون بأن الظلم هنا يراد به مطلق الإثم. فهذه أشهر، ومن المعلوم أن الظلم وهو فعل الإثم محرم في هذه الأشهر وفي غيرها، إلا أنه يقع التأكيد على ذلك مراعاة لهذا المعنى، لمضاعفة أجور من عمل خيرا فيها ولمضاعفة أوزار من عمل شرا فيها، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك أيضا في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، مع أن الرفث والفسوق والجدال محرم في غير أشهر الحج أيضا. ولكن وقع التخصيص حتى يتربى الإنسان في هذه الأشهر ويتمرن، وهذا الأمر وإن كان قد ذكر هذا الأمر وهو مسألة الإثم، فإن مسألة الأجر أيضا تتضاعف، لأن ذلك من عدل الله، كما هو الحال في أمهات المؤمنين، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن عدل الله أن يتضاعف الأجر أيضا، ولذلك قال القرآن بعد ذلك يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. والخلاصة أنها خصت بالذكر لقداستها من جهة، ومن جهة أخرى لمضاعفة الأجور فيها لمن عمل خيرا، وكذلك أيضا تتضاعف الآثام أو الأوزار لمن عمل شرا. فينبغي للمسلم أن يثمر هذه الأشهر وأن يجعلها في حسبان، وأن يضاعف من عمل الخير كما يضاعف عمل الخير في شهر رمضان. ولذلك كانت للسلف عناية عظيمة بهذه الأشهر وهي الأشهر الحرم، وقد ذكرنا مرات بأن السلف رضوان الله عليهم كانوا يقومون شهر رجب وكانوا يصومون لأنه من الأشهر الحرم، وكانوا أيضا يقومون عشر ذي الحجة، لا على جهة أنها عشر ذي الحجة، من جهة أنها من الأشهر الحرم، ولذلك جعلوا لها هذه المزية، وكانوا يفعلون أيضا مثل ذلك في شهر المحرم لعلمهم أن الأعمال الصالحة تتضاعف أجورها في هذه الأيام العظيمة من أيام الله.
1: إذن هي أوعية زمنية لفعل الصالحات.
0: نعم.
1: دكتور، الآن بصفتكم رئيس الجمعية العمانية للفلك والفضاء، هل ترون أن الفلك تحول من فكرة ترصد فيه النجوم والأقمار والكواكب إلى قطاع اقتصادي يجذب الاستثمار العالمي؟
2: نعم بالضبط، والآن أصبح عندما كان ينظر سابقا إلى الفلك على أنه هو عبارة عن ترف معرفي تشتغل في فئة معينة، إما من ناحية التنجيم أو من ناحية الرصد العلمي وحساب حركة الأجرام، إلى ما هو أبعد من ذلك إلى بعد اقتصادي ربما يكون يأخذ شقين. الشق الأول ما يعرف بالسياحة الفلكية، وهو عبارة عن نوع من أنواع السياحة، يأتي الأشخاص إلى مناطق معينة تتميز بظلمة السماء مميزة للاسترخاء، التصوير الفلكي والرصد الفلكي. وهناك يعني في مقومات سياحية أصبحت الدول تسعى إلى أنها تضيف هذه النوع من السياحة من ضمن السياحة اللي معروفة عالميا، وسوق هذا النوع أو هذا النوع من السياحة في العقدين الأخيرين أصبح الإيرادات من عدد من الملايين بالدولارات إلى مليارات الدولارات، وهذا التحول الكبير أصبح ما بين نتكلم عن عقدين من الزمن أو ثلاث العقود الأخيرة. هنا في سلطنة عمان مثلا معنا مقومات سياحية في هذه النقطة فيما يخص السياحة الفلكية بشكل كبير، خاصة إذا ما ركزنا بشكل أكبر على السياحة الليلية في محافظة الوسطى. نعم. محافظة الوسطى ربما تكون حارة فعلا في بعض الأوقات من العام أو معظم الأوقات من العام، لكن هناك من يسعى إلى السياحة الليلية فقط، سواء كانت الحياة الليلية اللي موجودة في بعض المناطق الصحراوية، أو من ناحية أنه نستغل هذه المناطق لإنشاء مراصد فلكية.
1: نعم.
2: بعيدة عن التداخلات الراديوية، بعيدة عن الضوضاء، بعيدة عن التلوث الضوئي، وبالتالي نخلق بعد اقتصادي لهذه المناطق التي ربما يراها البعض على أنها عبارة عن مناطق فقيرة سياحيا، هي بالعكس هي غنية سياحيا من ناحية أخرى. أيضا في بعض المناطق في محافظة الظفار ومحافظة الظاهرة نتكلم عن نفس النطاق.
1: نعم.
2: أنه فعلا هناك امتداد لبعض هذه المناطق، بالإمكان أنه نستثمر هذا النوع من أنواع السياحة لخلق بيئة مناسبة لنوع من أنواع السياحة صاعد عالميا أصبح له سوق كبير. هذا من ناحية. من ناحية أخرى على البعد العالمي هناك تنافس شديد الآن أصبح، وربما يكون خطير في بعض جوانب، اللي هو التنافس على الثروات المعدنية اللي موجودة خارج الكرة الأرضية. وهذا يعني خلق تحول كبير من تعاون عالمي ومن تكاتف عالمي مبني على اتفاقية الفضاء في عام 1967، اتفاقية القمر، إلى ما هو أبعد من ذلك، بحيث أن كل دولة تسعى إلى استصدار قانون محلي بحيث بضغط من لوبي معين من الشركات. هذه الشركات هي عبارة عن شركات تبحث عن الربح أكثر عنها تبحث عن المنفعة البشرية بالكامل. وبالتالي لما نتكلم عن بعض الثروات اللي موجودة في بعض الأجرام السماوية، نتكلم عن كويكبات مثلا، عن القمر في أقرب نقطة لنا، أصبح من منفعة عامة تحدده اتفاقية الفضاء الدولية إلى منفعة شخصية، يعني كل من يسبق هو من أو من يصل أولا هو يستقبل. أو في عبارة ذكرت في بعض في ورقة بحثية نشرت في عام 2021 تركز على هذا الخطر، أنه أصبحنا نتنافس بما يهدد خطر البشر ليس داخل الكرة الأرضية وإنما أبعد من خارج الكرة الأرضية. من يسبق يستحوذ. هناك شركات معينة قادرة على الوصول إلى هذه المناطق، قادرة على الوصول إلى القمر، لكن ماذا يعني للدول التي لم تصل إلى هذه المرحلة؟ للشركات التي لن تستطيع الوصول خاصة في هذه المرحلة، لأن هناك بعد آخر. عندما تصل الشركة هذه بمعداتها إلى سطح القمر تستولي على الثروة اللي موجودة هناك، تخلق منطقة عازلة هم يسموها منطقة أمنية للمعدات تبعهم، لكن هي عبارة عن منطقة احتكار لهذه المناطق.
1: وهذا ممكن علميا؟
2: علميا الآن نتكلم في المدى المنظور على أنه ممكن.
1: نعم.
2: وهناك خطط، وهناك قانون اللي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015. هذا قانون يبرر أو يمنح الاستثمار في المناطق، هو لا يخالف في جوهره، لا يخالف اتفاقية الفضاء في عام 1967، في أنه لا يحق للشركة هذه أن تمتلك جرم معين، لكن تمتلك ثروات نعم. وبالتالي عندما تصل شركة معينة، هم الآن الفكرة أنه نقيم محطات فضائية في القمر قادرة على إطلاق المركبات الفضائية، بدل ما أطلقها من الأرض أطلقها من الفضاء، أستخدم الماء اللي موجود هناك، أستخدم المعادن الثمينة اللي موجودة هناك لإرسال، لأنه مكلفة العملية عندما يعني ترسل كيلو واحد من المعدات من الأرض إلى الفضاء هي مكلفة بالنسبة لهم. فأنا لما أقيم قاعدة هناك هي بالنسبة لي أنا ممكن أفكك الهيدروجين والأكسجين بحيث أن أصنع وقود فضائي قادر على أنه يصل بالمركبات إلى ما هو أبعد من ذلك. الحديث أن الولايات المتحدة استحدثت في عام 2014 ومن ثم في 2015 صدر في الكونغرس القانون العام ليتيح للأشخاص الاستفادة من الثروات دون الاستفادة من الأجرام الكونية بحد ذاتها، لكن لا تفرق.
1: لأن
2: لا أحد يسعى إلى امتلاك القمر.
1: نعم صحيح.
2: لكن يسعى إلى امتلاك الثروة اللي موجودة في القمر. على خطى الولايات المتحدة في 2015-2017 لوكسمبورغ استحدثت هذا القانون أيضا لقلب استثمارات، وأيضا في الحالتين وإن كان غير واضح علميا أو إعلاميا، لكن هو حدث بضغط من لوبيات لشركات معينة ومحددة لا يمكن ذكر أسماها، لكن تضغط في هذا الاتجاه أنه في قوانين دول تسن قوانين بحيث أنه أنا أطمئن المستثمر اللي راح يدفع القيمة النقدية للمشاريع اللي راح أعملها أنا في الفضاء، بحيث أنه يكون هناك سند قانوني يستند عليه هذا المستثمر، وبالتالي أنا أحصل دعم لهذه المشاريع.
3: يعني يعني يعني يمكن للسماء أن تكون موردا اقتصاديا جديدا لكثير من الدول.
2: بالضبط.
3: طيب أنا أردت أن أسأل فقط، يعني هل يمكن أن نربط بين ما تفضلتم به الآن وبين ما طرح مؤخرا من الكائنات الفضائية، وكأنه نوع من التمهيد للتواصل مع هذه الكائنات وإن كانت افتراضية من أجل الحصول على هذه الثروات؟ هل يمكن أن يكون هناك بعد اقتصادي أكثر منه بعد معرفي؟
2: بالضبط. الآن بالنسبة للمركبات للإليانس أو الأشخاص القادمين من الفضاء اللي هم المخلوقات الفضائية، قد يعتبر أو قد يؤخذ من هذا الجانب أو أنه يعتبر سبب من هذا الجانب. نحن الآن نتكلم أنه في شهر 11 راح تكمل فويجر 2 يوم ضوئي، بمعنى أنها خرجت من نطاق المجموعة الشمسية، أصبحت الآن على بعد يوم ضوئي كامل في شهر نوفمبر القادم، ولا هنا وليس وجد أو لا يلوح في الأفق اتصال مع أي أشخاص آخرين أو مع أي كائنات أخرى، مع أنها هي بجميع لغات أهل الأرض، يعني فيها قرص يتحدث جميع اللغات وبالإمكان إرسال إشارات إلى هذا النوع. ما أريد أن أؤكد عليه أنه القضية الاستيلاء على الثروات، التنافس على الفضاء هو مثل التنافس على الثروات اللي موجودة في الأرض، تدرج من ناحية السيطرة على المدارات، السيطرة على بعض المناطق اللي هي ممكن وضع فيها أقمار صناعية لأي غرض كان، إلى ما أبعد من ذلك ما هو يصل إلى ثروات اللي موجودة في الفضاء من معادن ثمينة، معادن نادرة اللي يتنافس عليها الدول الكبرى في الأرض، تنافس عليها في الفضاء. السباق نحو الفضاء هو ما يرعب، لأنه هناك دول قادمة في الخط ناشئة، وهناك من هو متقدم في هذا. فأنا أصل أولا لكي أستحوذ أولا، وبالتالي أحمي حقوقي القومية وليس حقوق البشر بالكامل، خلاف لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الفضاء، خلاف لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية القمر اللي وقعت عليها العديد من الدول. فإحنا الآن نتكلم عن خطر أكثر من أنه يعني أصبح العلم حتى في بعض الحالات فيما يشير إلى أنه الدراسات العلمية أصبحت ممولة، ومن يدفع لتمويل دراسة علمية لإثبات ما هو يراه لفكرة نظر أو وجهة النظر التي يراها، دعت من خطر الانجراف ودعت من خطر الاحترار الحراري. تجري دراسة، أنا بالاستعداد، أنا في مستعد أن أدفع لهذه الدراسة، لكن في المقابل تثبت وجهة نظري، وبالتالي الخوف الآن حتى على الدراسات أنها لن تكون ممولة لبعد علمي، وإنما تكون ممولة لبعد اقتصادي قد يشوه في حقيقة الأمر ما هو أبعد من ذلك في الحقائق العلمية المنشورة. وعلى سبيل المثال أصبح الآن في 30% حسب دراسة نشرت في مجلة ممولة من إحدى الشهر من جامعة إندن إذا صح الاسم، نشرت في عام 2024 تشير إلى أن 30-40% من الرصد على سطح الأرض الآن، سواء الرصد الراديوي أو الرصد عن طريق الضوئي أو في النطاق الضوئي، أصبحت مشوهة. هنا نتكلم عن مشروع عالمي وتشترك في معظم الدول بقيادة ناسا، أن هناك بعض الأجرام الكونية التي تقترب من الأرض، وهناك مشروع كامل لرصد هذه الأجسام أو الكويكبات التي تقترب وتشكل خطر على الأرض. الآن مع هذا الوضع القائم عليه، ما هو موجود من ستارلينك كم قطار من المركبات الفضائية،
3: معنا نصف دقيقة فقط،
2: والصين ستطلق أيضا ما يشابه هذه، أصبحت خطر يهدد هذه البيانات، ربما تعطينا بيانات أبعد من الحقيقة، وهذا يهدد خطر الحياة على الأرض.
3: جميل. هذا موضوع شائق فعلا، وينقلنا إلى عالم يحتاج لا بد للإنسان أن يعد له العدة المعرفية. الآن أعزائنا نقف مع الفترة الدينية قبل أذان المغرب، بعد صلاة المغرب بفترة قصيرة نعود إليكم بحول الله تعالى لاستكمال هذا الحوار وانتظار البيان الرئيس من اللجنة الرئيسية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل علي

أيها الإخوة الكرام، سنواصل مع تلفزيون سلطنة عمان لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا الكرام، ومرحبا بمستمعينا في إذاعة سلطنة عمان. هذا البرنامج برنامج مباشر يرصد استطلاع رؤية هلال شهر المحرم لهذا العام 1448 للهجرة عبر تواصلنا مع اللجان المنعقدة في كل محافظات سلطنة عمان وحوارنا مع ضيفي العزيزين. وكنا قد بدأنا البرنامج قبل الغروب بساعة، ناقشنا فيها جملة كبيرة من القضايا الشرعية والفلكية، وتواصلنا أيضا مع اللجان، ونحن في حالة استمرار بإذن الله تعالى ريثما يأتينا البيان من اللجنة الرئيسة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وهناك زميلنا عيسى بن خلفان الكعبي. واصل حواري مع ضيفي العزيزين فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل العوفي والدكتور إسحاق الشعيلي، وعرفنا بهما في بداية البرنامج. أهلا بكما مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: فضيلة الشيخ إسماعيل، ذكرتم في أثناء حديثكم عن الشهور الاثنى عشر أن الله تعالى ذكر فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني الظلم محرم على الإطلاق، لكن ما مناسبة تخصيص الأشهر الحرم بالنهي عن الظلم؟
1: الظلم هنا يراد به الإثم أو مطلق الإثم، كما يستفاد ذلك من كلام الإمام الخليل بن أحمد وكلام أبي عبيدة معمر بن المثنى وغيرهما، إلا أننا نذكرهما لأنهما المتقدمان، وعنهما أخذ عموم التفسير واللغة والأثر والسير وما شابه ذلك من العلوم، ولذلك نقدم بذكرهما.
0: هذه شخصيات عمانية؟
1: نعم، بالنسبة للخليل بن أحمد، نعم الخليل بن أحمد عماني، وهو من أهل ودام من الباطنة، وهذا أمر معروف. وبالنسبة للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى فإنه كان من أهل فارس، وله كتب كثيرة، وهو مشهور، وقد عاش في القرن الثاني الهجري، وتوفي في أول القرن الثالث الهجري عام 29، وعمر طويلا حتى عاش قرنا أو قريبا من القرن، وله مؤلفات كثيرة تعد أكثر من 200 مؤلف، منها ما هو مفقود ومنها ما هو موجود، وأشهر كتبه مجاز القرآن، وعنه أخذ عموم التفسير، فتجد من جاء بعده من المفسرين ومن المحدثين إنما أخذوا التفسير عن هذا العالم الكبير، وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى. فالظلم يراد به مطلق الإثم، وعندما تأتي أمثال هذه الإرشادات من الشارع يراد بها أحد أمرين، كما هو موجود في قول الله اهدنا الصراط المستقيم، فأهل الإيمان يطلبون الهداية وهم على هداية، وكما هو الحال في قول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فالمراد بذلك أن يثبتوا على تلك الحال. فالمراد في قول الحق تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أن يثبتوا على النهي، بحيث يكونون منتهين عن فعل الإثم. ومن جهة أخرى يراد بذلك الزيادة، ففي قول الله اهدنا الصراط المستقيم وفي قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا يراد لهم أن يزيدوا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهنا أيضا في قول الله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم يراد من الإنسان أن يكون على مزيد تنبه وتحرز من الوقوع في الظلم، وفي ذلك إشارة إلى أن الأوزار تتضاعف، ومن في هذه الأيام أو في هذه الأشهر التي يخصها الله تبارك وتعالى بالذكر. ومن جهة أخرى أو من عدل الله تبارك وتعالى أن أجور الأعمال أو أن الثواب أيضا يتضاعف، وذلك من عدل الله، وقد قدمنا أن الله تبارك وتعالى ذكر هذه القاعدة في أمهات المؤمنين. فالإثم مضاعف، ومن عدل الله تبارك وتعالى أن يكون الأجر مضاعفا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
0: إن شاء الله أيضا سنواصل هذا الموضوع إذا وجدنا فرصة لاحقة. الآن ننتقل إلى اللجنة الرئيسة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث زميلنا عيسى بن خلفان الكعبي. أخ عيسى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور سيف، نحييك ونحيي المشاهدين الكرام من هنا من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث انعقاد اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية، والتي صدر عنها البيان الآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اجتمعت بعون من الله وتوفيقه مساء اليوم الاثنين 29 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق له 15 من يونيو 2026 ميلادية، اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وعضوية كل من فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان بن عبد الرحمن الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، سعادة المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، سعادة أحمد بن صالح بن سفيان الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فضيلة محمد بن سالم بن محمد الأخزمي قاضٍ بالمحكمة العليا، فضيلة عبد الرحمن بن عبد الستار بن أحمد الكمالي قاضٍ بالمحكمة العليا، فضيلة محمد بن سالم بن دحمان النهدي قاضٍ بالمحكمة العليا، وذلك لتلقي ما يرد إليها من بلاغات عن رؤية الهلال لتحديد بداية شهر محرم لعام 1448 هجرية. وقد تلقت اللجنة ما يفيد رؤية الهلال، عليه قررت اللجنة إثر دراسة تلك البلاغات ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية، وبناء عليه يكون يوم الثلاثاء هو غرة شهر محرم لعام 1448 هجرية الموافق له 16 من يونيو 2026 ميلادية. وبهذه المناسبة الكريمة العطرة تتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن ترفع خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حافظه الله ورعاه، ضارعين إلى المولى جل جلاله أن يعيده عليه وهو يرفل في أثواب الصحة والعافية، ويمن عليه بألطافه وبركاته، وعلى سلطنة عمان الطيبة بالرفعة والعزة، وعلى المسلمين جميعا باليمن والبركات، إنه تعالى ولي كل توفيق، وكل عام والجميع بخير. وبهذه المناسبة الطيبة يتفضل فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان بتقديم كلمة، فليتفضل مشكورا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلم والسلام، هلال خير وبركة، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. أما بعد، فبمناسبة دخول العام الهجري الجديد يشرفني باسم اللجنة الرئيسة لاستطلاع الأهلة رئيسا وأعضاء أن أرفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله تعالى ورعاه أصدق التهاني وأحسن التبريكات بهذه المناسبة العطرة، مناسبة دخول العام الهجري الجديد 48,400 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، سائلين المولى القدير أن تتعاقب هذه الأعوام عاما بعد عام وهو يرفل في أثواب الصحة والعافية، وأن يمن الله تبارك وتعالى عليه بمزيد من الخير والرفعة والعزة لوطنه وشعبه، وأن تجلل مساعيه بالحكمة، وأن يكلل اجتهاده بالتوفيق، إنه تعالى سميع مجيب. كما يشرفني أن أرفع التهنئة إلى الشعب العماني قاطبة، وإلى المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة المباركة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يعيد عليهم هذه الأعوام عاما بعد عام وهم في خير ونعمة ورشد، ومذكرا إياهم بما ينبغي لهم أن يأخذوه مع تعاقب الأعوام ومضي السنوات، فليأخذوا من عامهم الذي مضى العبر والعظات والحكم والمراشد التي تنفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليستقبلوا عامهم الهجري الجديد بروح وثابة وهمم متقدة وطموحات عالية وعزائم لا تلين إلى مزيد من الخير والجد والعمل والعلم النافع مع ما يعود عليهم بمزيد من الرفعة والنصر والتمكين من الائتلاف فيما بينهم والتآخي والتعاطف والتراحم ونبذ أسباب النزاع والشقاق. فإن الله تبارك وتعالى جعل في مضي هذه الأعوام لذوي العقول معتبراً وعظات، ولا ينبغي للمسلمين أن يفوتوا أمثال هذه المواسم الطيبة دون أن يستلهموا هذه الحكمة والمراشد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يمن عليهم بالنصر والعدل والقسطاس المستقيم، وأن يرفع عن إخواننا المستضعفين الظلم والعدوان، وأن يبسط الله تبارك وتعالى على بلادنا عمان الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يكتب للعالم كله الأمن والسلام، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
2: كل الشكر والامتنان لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان على هذه الكلمة الطيبة. إذن مشاهدين الكرام، نقلنا لكم اجتماع اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية، والتي انعقدت برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، والتي أعلنت عن ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 هجرية. نعود الآن بالبث إلى الزميل الدكتور سيف الهادي وضيوفها الكرام.
0: شكرا لكم أخي العزيز عيسى، بارك الله فيكم، وشكرا للجنة الرئيسة معكم، وشكرا لكل الجهود التي أسفرت عن هذه النتيجة المتحققة شرعيا وعلميا. يبقى معنا سؤال أخير الدكتور إسحاق نختم به إن شاء الله تعالى. بصفتكم رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء، ما هي الفرص العلمية والتي تلبي رغبة الشاب العماني أو الشاب العمانية في أن يأخذوا بنصيب من علم الفلك؟ هل هناك يعني مشاريع أو برامج أو فرص تفتحونها للشباب؟
4: نعم، من ناحية

0: من أفضل الفرص الحالية المتوفرة. قطاع الفضاء رائد في عمان واعد بشكل كبير، سواء من ناحية اللوجستيات أو من ناحية الإطلاق أو بناء القدرات العمانية. فبالتالي إذا ما أخذنا بالمقومات اللي تأخذ في أو التي تتمكن أو تتواجد في سلطنة عمان وتتوفر في سلطنة عمان، فإن الدخول في قطاع الفضاء بشكل عام وقطاع الفلك أو قطاع الفلك والفضاء بشكل عام، مع التركيز على بعض المشاريع الفضائية اللي تخدم الفضاء، أصبح ضرورة ملحة في هذا التوقيت، مع مراعاة إن نمكن الشاب العماني في هذا القطاع، لأنه أصبح الآن الاعتماد كما هو واضح الآن للجميع بأن الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة أصبح خيار غير وارد، أصبح خيار يتحكم فيه الآخرون أكثر مما تتحكم فيه داخليا. فبالتالي حسب رؤيتنا في الجمعية وتمكين الشاب العماني من ناحية الاكتشاف، من ناحية تمكين تصنيع داخليا وخاصة في قطاع الفضاء، سواء كان من ناحية البرمجيات أو حتى في نظام الإطلاق، فنحن نرى أنه المفروض أنه يكون فيه تسارع في هذا الجانب، خاصة إذا نريد فعلا برنامج متكامل لقطاع الفضاء في السلطة.
1: أنا والشيخ إسماعيل تقبلوننا معكم؟
0: تشريف.
1: أهلا بكم.
0: الله يزورك.
1: أعزائنا، وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج الخاص باستطلاع رؤية هلال شهر المحرم لعام 1448، وكما استمعنا معكم إلى بيان اللجنة الرئيسة بأنه ثبتت الرؤية، ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والخير والبركة في عام حافل بالأعمال الصالحة والنشاط والهمة. في نهاية هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفي العزيزين فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي، المستشار العلمي بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بهيئة الخدمات المالية. شكرا لكم
2: فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم.
1: الله يحفظكم. والدكتور إسحاق بن يحيى الشعيلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للفلك والفضاء. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم دكتور على الاستضافة.
1: الله يحفظكم.
0: بارك الله.
1: نشكركم أنتم أيضا مستمعينا ومتابعينا الأكارم، ونشكر كل الإخوة الذين شاركوا في إنجاح هذا اللقاء الخاص ليصل إلى هذه النتيجة الطيبة. نلقاكم بحول الله تعالى في مناسبات أخرى، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك فيها.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة يتراحمون، وفي بناء مجتمعاتهم يتعاونون، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم في سلطنة عمان بلد السلام والوئام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في محطة جديدة نختتم بها محورنا الثالث. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أخي المستمع، كثيرا ما نتحدث عن إدارة الوقت بمفهوم فردي، فنقول: كيف أنجح أنا؟ كيف أتفوق في دراستي؟ كيف أزيد من دخلي وأرباحي؟ ورغم أن النجاح الشخصي مطلوب ومحمود، إلا أن فلسفة الوقت في الإسلام ترفض الأنانية الزمنية. فالإسلام ينظر إلى الوقت على أنه نعمة مشتركة يجب أن ينال المجتمع نصيبا منها، وكما أن للمال زكاة تطهره، فإن للصحة والفراغ زكاة تباركها، وزكاة الوقت هي العمل التطوعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. ثم أطلق قاعدة زمنية فقال: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ولو أبحرنا في تراثنا الاجتماعي العماني لوجدنا أن مجتمعنا قد قام في أساسه على ثقافة استثمار الوقت الاجتماعي أو استثمار الوقت الجماعي. إن قوة هذا المجتمع لم تأتي من فراغ، بل جاءت من تخصيص العمانيين لأوقاتهم من أجل الصالح العام. لقد كان الرجل والشاب في القرى العمانية يستقطعون أياما من أوقاتهم الخاصة بلا مقابل مادي ليساعدون جيرانهم في حصاد النخيل أو بناء المنازل أو إصلاح سواق الأفلاج بعد الأمطار. لم يكونوا يقولون لا نملك وقتا، بل كانوا يؤمنون أن وقتهم المبذول في النفع العام هو رصيد يدخر عند الله وسياج يحمي المجتمع من التفكك. وإذا نظرنا إلى الجانب التنظيمي في الإرث العماني نجد أن علماءنا قد قننوا هذه المشاريع التطوعية لتكون مستدامة. فالشيخ أبو بكر الكندي في موسوعته المصنف ومحمد بن إبراهيم الكندي في بيان الشرع لم يكتفوا بتدوين أحكام الصلاة، بل أفردوا أبوابا للأوقاف والوصايا وحقوق المارة وتنظيم الانتفاع بالمرافق العامة. لقد وضعوا نظاما يضمن أن الجهد التطوعي والوقت المبذول سيظل قائما يخدم الأجيال المتعاقبة بنظام محكم، مما يعكس فهما عميقا لمعنى الاستدامة الاجتماعية. ونحن اليوم يا أبناء عمان نعيش حقبة تتطلب إحياء هذه الروح التطوعية بأدوات العصر. فرؤية عمان لم تغفل عن هذا الجانب الروحي والإنساني، ففي محور الإنسان والمجتمع وضعت أولوية تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية كركن أساسي للتنمية. والمواطنة الحقيقية أيها الأحبة ليست مجرد انتماء شكلي، بل هي عطاء وشراكة وعمل تطوعي فعال لخدمة الوطن. لذلك نرى اليوم جهودا جبارة لاستيعاب طاقات الشباب في مسارات نافعة. أيها الشاب العماني، التطوع اليوم لم يعد مقصورا على الجهد البدني فقط. إذا كنت مبرمجا فزكاة وقتك أن تخصص ساعة في الشهر لتعليم الناشئة أساسيات البرمجة في حلق المساجد أو المراكز الصيفية أو المشاركة في المنصات الوطنية لنشر المعرفة. وإذا كنت طبيبا فزكاة وقتك حملة توعوية مجانية، وإذا كنت مختصا في شؤون البيئة فمشاركتك في حملات التشجير ونشر ثقافة الطاقة النظيفة هي عمارة للأرض. كل ساعة تبذلها بنية صادقة ترتقي بك وبوطنك في سلم المجد والحضارة. أخي المستمع، هل جربت شعور البركة الذي يغمر حياتك حين تفرج كربة إنسان، أو تمسح حزن محتاج، أو تساهم في عمل ينفع المسلمين؟ إن الله سبحانه وتعالى يكافئ المتطوع بمكافأة، وهي البركة في عمره ووقته. كلما اقتطعت جزءا من وقتك لله بارك الله لك في سائر يومك، وطوى لك مسافات الإنجاز طيا لا يعرفه إلا من ذاقه. فلا تبخل على نفسك بهذه التجارة الرابحة. بهذا أيها الأحبة نكون قد أسدلنا الستار على حلقات محورنا الثالث الذي حلقنا فيه في ميادين العلم والابتكار وعمارة الكون. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنقف لنلخص الرحلة مع موضوع عملي حاسم. إلى ذلكم الحين نسأل الله أن يستخدمنا في طاعته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. دمتم متعاونين على البر والتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا

0: إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الهجرة الشريفة، مدرسة ملهمة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد، كلما محى الفجر مطبقات الظلام وتنفس الصبح نورا يسعد الأنام. من أجل المناسبات التي تمر على هذه الأمة مناسبة الهجرة النبوية الشريفة، والتي لم تكن انتقالا جغرافيا هربا من الإيذاء والبطش، وإنما كانت إيذانا بميلاد جديد للأمة وتحولا استراتيجيا له ما بعده، خط به المصطفى عليه الصلاة والسلام بإذن ربه معالم الدولة والرسالة. يجد المتأمل في هذا الحدث التاريخي الكبير مدرسة إيمانية متكاملة تلهم أسمى الدروس في شتى مجالات الحياة، ويبرز أول المكاسب في تعزيز البناء العقدي وترسيخ اليقين، فقد كانت كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومواقفه أثناء الهجرة تلخص التوكل على الله الجامع بين أخذه بأدق الأسباب واعتماده المطلق على مسببها تعالى، فمضى في أمن نفسي صنعه الإيمان، فكان الوقود لتجاوز التحديات. وأثمرت الهجرة النبوية الشريفة قيام مجتمع متماسك تشد أهله إلى بعضهم رابطة الأخوة الإيمانية، فكانت المؤاخاة وانصهار العصبيات القبلية، وكانت وثيقة المدينة التي أرست قيم المواطنة والعدالة والتعامل مع الآخر ممن يجمعهم الوطن الواحد، مقدمة للعالم أول دستور لتنظيم التعايش الإنساني. وحينما ننظر من زاوية تنموية وإدارية، فإننا واجدون أن الهجرة الشريفة قدمت نموذجا رائعا في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، مع تمكين اقتصادي وميلاد سوق المدينة المستقل القائم على قيم الدين ومبادئه العادلة، إضافة إلى الحث على إحياء الأرض وتحفيز السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. هكذا تتجلى لنا بعض إضاءات ذكرى الهجرة النبوية تلهم النفوس المؤمنة. جاء النبي معلما ومبشرا، وسراج رشد للظلام منورا، ومبينا سبل النجاة ومنذرا، فهدى سبيلا للفلاح قويما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فهيا بنا لله ربنا مع المستلهمين من دروس الهجرة الشريفة المؤمنين أن متطلبات صناعة المستقبل تكمن في إيمان راسخ وتخطيط محكم وتنفيذ أمين.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا.
2: في سلطنة عمان وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة للتنافس في مجلس الشورى. مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة الأصول الحكومية لإدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة، ويشيد بجهود القطاعين الحكومي والخاص للدفع بالبرنامج الوطني والمبادرات الخاصة بالتشغيل. مجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. إلى تفاصيل النشر في قراءتها خالد بن عبد العزيز العبري. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فترأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر البركة العامر، مستهلا جلالته وعزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد.

والامتنان على نعمه الظاهرة والباطنة، سائلا إياه جل وعلا أن يديم عطاياه ووافر نعمه على هذا الوطن العزيز وأهله الكرام والمقيمين فيه، وأن يحفظ سبحانه بلدنا العزيز عمان وشعبها وكافة شعوب العالم، ويديم عليهم الأمن والاستقرار، داعيا الله سبحانه أن يوفق كافة الجهود الخيرة لتحقيق الإنجازات والطموحات. ثم تفضل جلالته عزه الله باستعراض عدد من الموضوعات، ففي ضوء اهتمام جلالته ببناء اقتصاد تنافسي يكون فيه القطاع الخاص ممكنا ويقوم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويسهم في دعم الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وجه حفظه الله بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأكيد توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعا وتوازنا. واستمرارا لاهتمام جلالة السلطان المعظم أبقاه الله بترسيخ مبدأ الشورى، واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية، وبهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب، وجه جلالته حفظه الله ورعاه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس. وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام 2025، والتي أظهرت ولله الحمد تحسنا ملحوظا في الأداء منذ بدء أعمال وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية في عام 2022، أشاد جلالته أبقاه الله بالجهات الحكومية ذات الأداء الأعلى وكذلك الجهات ذات التحسن الأعلى في الأداء، مؤكدا أيده الله على أهمية أن ينعكس ذلك على تحسن مستوى رضا المواطنين والمقيمين وبيئة الأعمال ونمو مؤشرات رؤية عمان 2040. وفي ضوء الانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخدامها من قبل شريحة واسعة من الأطفال، وجه جلالته أبقاه الله الجهات المعنية بتقييم الموضوع من جوانبه المختلفة وتشخيصه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لتلك الوسائل، وبما يساعد الأسر في إرشاد أبنائها والتحكم في كيفية الاستخدام الأمثل لها، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. ومن منطلق الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء بالأمن السبراني بالتوازي مع برامج الاقتصاد الرقمي، تم التأكيد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني في خططها وبرامجها ومعالجة التحديات التي تواجهها في هذا الشأن أولا بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المستخدمة في هذا القطاع. ونظرا لأهمية بناء إطار مؤسسي شامل لإدارة الأصول الحكومية بما يضمن الاستخدام الأمثل لها ويرفع من مستوى الحوكمة والرقابة فيها وتحويلها إلى مورد داعم للتنمية الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة الأصول الحكومية تتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية، سعيا نحو تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة. كما استعرض مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قبل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص المتعلقة بملف التشغيل، مشيدا بالجهود الوطنية التي يقوم بها القطاعان الحكومي والخاص
للدفع بالبرنامج الوطني والمبادرات الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدا المجلس على أهمية الارتقاء بمستهدفات فرص العمل ومضاعفة الجهود لفتح آفاق أوسع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين. وبعد أن أشاد جلالته أبقاه الله بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التي تعد تجسيدا عمليا للثوابت العمانية الراسخة بما يعكس النهج العماني القائم على الحوار والتفاهم وبناء الشراكات الإنسانية، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتمثل في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتزامها الدائم بعلاقات حسن الجوار والتعاون البناء مع كافة الدول ودعوتها الدائمة إلى الاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الخلافات بما يضمن الحفاظ على الأرواح ومقدرات المنطقة. وقد رحب مجلس الوزراء بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة، وخاصة ما قامت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية من دور بناء لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها، مثمنا جلالته في هذا الشأن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، مؤكدا أيده الله على أهمية اليقظة المستمرة لحماية الأمن والاستقرار ودور عمان الحيادي المتزن والداعم لقواعد الحق والقانون والملتزم بسلامة وأمن الملاحة البحرية وحرية العبور في مياهها الإقليمية بمضيق هرمز وفق القانون الدولي. وفي ظل التأثيرات الاقتصادية العالمية للأحداث، وبعد أن أثنى جلالته وأبقاه الله على الجهود والإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في سبيل تأمين إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات، أكد جلالته على أهمية مواصلة تلك الجهود وتكامل منظومة العمل الوطني والإقليمي بما في ذلك العمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للحد من الآثار السلبية للأحداث وضمان الجاهزية العالية للاستجابة والتنسيق في هذا الشأن، موجها جلالته أبقاه الله بتقديم حزمة من التسهيلات لقطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بشكل مباشر بهدف تخفيف وطأة التأثيرات المشار إليها. كما أشاد جلالته وعزه الله بالسمت العماني في الأطروحات التي أبداها المواطنون والتي تعبر خير تعبير عن الاتزان الذي يميز الشخصية العمانية في تعاملها مع مختلف القضايا، مثمنا الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام العمانية في التعبير عن مواقف سلطنة عمان تجاه الأحداث والقضايا المختلفة وعلى نهج العقلانية والاتزان في الطرح وتغليب المصلحة الوطنية. وفي إطار استعراض العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والزيارات التي شهدتها سلطنة عمان خلال الفترة الماضية، أكد جلالته وأيده الله على أهمية استثمار العلاقات الطيبة لسلطنة عمان مع مختلف الدول وترجمتها إلى ما يعزز المنافع المشتركة بما يوطد العلاقات الاقتصادية ويخدم المصالح المشتركة للجميع ويساعد في ديمومة الرخاء والاستقرار للمنطقة وكافة شعوب العالم. وفي ختام الاجتماع توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالدعاء للجميع بدوام السداد والتوفيق
لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء. تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، وأعرب جلالة السلطان المعظم في برقياته عن خالص تهاني وأطيب تمنياته لقادة الدول، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم وعلى شعوب بلدانهم بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق للأمة الإسلامية ما تتطلع إليه من عز وازدهار. كما عبر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة في برقياتهم الموجهة لجلالة السلطان المعظم عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات، داعين الله تعالى أن يديم على جلالته الصحة والعافية وعلى الشعب العماني المزيد من التقدم والرخاء، وأن يحمل العام الهجري الجديد الخير والسلام والاستقرار للمسلمين وللعالم أجمع. أكد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية أن الأوامر السامية القاضية بتخصيص مقعد للمرأة العمانية في مجلس الشورى من كل محافظة تأتي في إطار الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لضمان وجود تمثيل دائم للمرأة من مختلف المحافظات في المجلس وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية، موضحا معاليه أبرز الضوابط والأسس التي ستتخذ لوضع الأوامر الكريمة موضع التنفيذ على النحو التالي: تخصيص 11 مقعدا للمرأة في مجلس الشورى موزعة بواقع مقعد واحد لكل محافظة، مع الإبقاء على ترشح المرأة عن ولايتها وفقا للمنظومة الحالية حسب ما حدده قانون الانتخابات. تتنافس المرأة المرشحة المدرج اسمها في القائمة النهائية أسوة ببقية المرشحين لتمثيل الولاية. يتم احتساب فوز المرأة بالمقعد الإضافي المخصص لها على مستوى ولايات المحافظة بأن تحقق المرشحة أعلى نسبة من الأصوات من إجمالي عدد المصوتين ضمن نطاق الولاية التي ترشحت منها، وذلك مقارنة بالمرشحات الأخريات في ذات ولايات المحافظة، والحاصلة على أعلى نسبة أصوات في المحافظة تعتبر الفائزة بالمقعد الإضافي وتمثل الولاية المرشحة عنها. إذا فازت المرأة بالمقعد المعتاد لتلك الولاية وفق عدد السكان العمانيين من خلال حصولها على أعلى عدد من الأصوات، فيبقى المقعد المخصص للمحافظة متاحا لتنافس عليه من قبل المرشحات الأخريات على مستوى ولايات المحافظة. ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1448، أعلنت ذلك اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية برئاسة معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وعضوية كل من فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فضيلة محمد بن سالم الأخزمي قاض بالمحكمة العليا، فضيلة عبد الرحمن بن عبد الستار الكمالي قاض بالمحكمة العليا، فضيلة محمد بن سالم النهدي قاض بالمحكمة العليا، حيث تلقت اللجنة ما يفيد رؤية الهلال عليه يكون يوم غد الثلاثاء غرة شهر محرم للعام الهجري 1448. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحصار البحري، وذكر ترامب خلال منشور له على مواقع التواصل الرقمي أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل الآن، وبموجبه سيتم الإنهاء الفوري للحصار البحري الأمريكي على إيران. كما أكد الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق يقضي بعودة حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي
من جانبه أعلن نائب الرئيس الأمريكي جايد فانس أنه قد يشارك في حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي قد يشارك

مكسيكو أيضا. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل في جنيف. وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يهدف إلى وقف الحرب بشكل فوري، مشيرا في الوقت ذاته لأن الاتفاق يفتح الطريق لمفاوضات خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى تسوية نهائية. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد أعلن أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، وذكر شريف أن الاتفاق ينهي بشكل فوري جميع العمليات العسكرية في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، مشيرا إلى أن الوسطاء سيعملون على تسهيل عقد سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع تسبق حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق الذي يتضمن عدة بنود أبرزها وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، إضافة إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية على طهران. وقد حظي الاتفاق الأمريكي الإيراني بترحيب إقليمي ودولي واسع. بدأ آلاف النازحين اللبنانيين العودة إلى بلدانهم في جنوب لبنان عقب الإعلان عن الاتفاق مع إيران وسط أجواء من الارتياح الحذر بعد أشهر من النزوح، وشهدت الطرق المؤدية إلى المناطق الجنوبية حركة كثيفة للمركبات والعائلات العائدة لتفقد منازلها وممتلكاتها، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة الأوضاع الميدانية وتقييم الأضرار. وترافق مشهد العودة مع دعوات رسمية إلى الالتزام بإرشادات السلام خاصة في المناطق التي لا تزال تشهد تحديات أمنية وإنسانية. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة للتنافس في مجلس الشورى. مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة الأصول الحكومية لإدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة، ويشيد بجهود القطاعين الحكومي والخاص للدفع بالبرنامج الوطني والمبادرات الخاصة بالتشغيل. مجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. جلالة السلطان المعظم يتبادل التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. أيها المستمعون والمستمعات، يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم؟ أو يضرون؟ ذكرنا في اللقاء الماضي موضوع شائع في وسائل التواصل الاجتماعي، وكلمة كثيرة تتداول ويتقبلها بعض الناس بالتعظيم والتقدير والإجلال، وهي عبارة: دع الخلق للخالق. وقلنا أن هذه العبارة تتنافى تماما مع أمر القرآن الكريم وسنة النبي الأمين

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي حول ذلك المثل النبوي الذي يبين لنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف أن فيه السلام للجميع، السلام لهذا المجتمع. فسنجد النبي صلى الله عليه وسلم

قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر.

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن

تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر.

تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم

عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا.

سمين فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوا

قيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه

إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد

أعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما

لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولا

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة. قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: ما شاء الله ما شاء الله، كانكم تنودوا. انتبهوا انتبهوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم، لا زال الحديث حول المسائل التي تفرع على الفعل في الصلاة، الفعل في الصلاة وأقسامه. بعض هذه المسائل تفرع على إيش؟
1: على
0: العبث، وبعضها على العمل الجائز، وبعضها على العمل غير الجائز. زين، وهكذا.
1: نعم،
0: نقف عندها وقفات يسيرة. مقصود أنكم تتصورون زين زين تلك الأقسام، ما كذاك؟
1: نعم.
0: ذكرنا معكم كم مسألة سابقا؟
1: سبع
0: ما شاء الله، سبع مسائل. من ممكن ذكر المسألة الأولى؟
2: نعم شيخ. وجائز لمن يصلي ينصب حال الصلاة سترة يقرب، إذا رأى مجيء شيء يقطع صلاته يسبقه ويضع.
0: يضع ما شاء الله، ويضع يضع إيش؟ يسبقه، يسبق إذا يقطع الصلاة.
2: نعم.
0: ويضع مو يضع.
2: سترة.
0: نعم شكرا. زين. والمسألة الثانية.
2: نعم.
0: طبعا.
3: ومن تكن سترته يوما تقع جاز له يقيمها لترتفع، لأن ذاك من صحتها يعد.
0: هو.
3: لأن ذاك من صحتها يعد.
0: ماك ذاك. نعم. طبعا. بخمان.
4: لأن ذاك من صلاحها يعد.
0: نعم.
4: قال بذاك الخطب وهو المعتمد.
0: سمعته؟ إيش قال؟
3: لأن ذاك من صلاحها يعد. قال نعم. بذاك الخطب وهو المعتمد.
0: والمعتمد. زين أحسنت. المسألة الثالثة. نعم.
5: وإن يكن إمامهم أصم لا يسمع التسبيح حين عم، فقيل يمضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاة ما به حرج، وقيل يبدلن من به عرج.
0: نعم أحسنت شكرا. مو العمل الذي هنا وقع في الصلاة، أي عمل؟ تحريك هنا
5: تحريكهم
0: الإمام. هذا راجع لي يصلح الصلاة حتى يرجع الإمام عن سهوه ووصل الصلاة، ما كذلك؟
1: نعم.
0: طيب. زين. والمسألة الرابعة.
6: نعم. وموجب القعود إن يكن طرى عليه في حال الصلاة عذرا، وليقعدا فيها وهم قيام، وقيل يقعدون والسلام، وإن طرت على الإمام العافية قام وقاموا خلفه في القافية، وهكذا فليفعلوا، وإن وقع منه مرارا في الصلاة وارتفع.
0: ارتفع. زين. أحسنت شكرا. عملها ولا غير عمل؟
6: عمل.
0: عمل لإصلاح الصلاة ولا لغيرها؟
6: لإصلاح الصلاة.
0: نوع قولها؟
6: لا.
0: لا. طيب، والخامسة؟
2: نعم شكرا.
3: ناظر بعينه نحو السماء في نقضها جاء اختلاف العلماء.
0: حسنت. عمل ولا عبث هذا؟
2: عبث.
0: عبث. ناقض الصلاة ولا غير ناقض؟
2: في خلاف.
0: في خلاف. هو لو لم يذكر الناظر من الخلاف، هم كيف بتقول أنت؟
2: خلاف.
0: لماذا؟ نعطيناكم سابقا مكتك.
2: نعم.
0: هل العبث تعتبر مكروه فقط غير ناقض؟ أو ناقض؟ إذا كان عمدا أو دون يقول الجهل والنسيان مكتك. وقيل ناقض مع العلم وعلى العمد والجهل دونه
2: نسيان.
0: دون النسيان. زين. في نقضها جاء اختلاف العلماء. زين. المسألة السادسة.
2: نعم.
5: ويستحب نظر المصلي حال الصلاة من مقام الرجل لموضع السجود لا يعداه، وليحذر أن تغمض عيناه، فإن يغمض لا بعذر تفسد، وقيل لا تفسد وهو أجود، وقيل إن غمض في

0: أكثرها فإنها فاسدة بأسرها. وقيل لا بأس إذا لم يكن مغمضا في الكل فافهم وافطني، وكره البعض بلا فساد، والكل من قول أولي الرشاد.
1: طيب، هذا الفعل رأي العبث ولا عمل؟ عبث. هل ناقض الصلاة ولا غير ناقض؟
0: خلاف.
1: ذكر بس انه في خلاف، وانتم تعرفون ان في خلاف.
0: بل
1: طيب زين، مسألة سابعة. نعم، تفضل لقمان.
2: وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض الجفنين.
1: نعم، وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض جفنين. نعم، ايش هذا عمل لقمان ولا عبث؟ هذا
2: عمل.
1: عمل راجع لإصلاح الصلاة ولا لأمر خارج عن الصلاة؟
2: راجع لإصلاح الصلاة.
1: جائز.
2: نعم
1: جائز. ما يخاف حتى يغمض عينيه؟
2: الذباب.
1: ذباب أو حشرات، ذر أو نحو ذلك، مو كذلك؟
2: نعم.
1: أو غبار. لو مثلا لو لم يغمض عينيه لتأذى من هذا، مو كذلك؟
2: نعم.
1: وسيشتغل بسبب ذلك عن ايش؟ عن صلاته. هذا راجع لإصلاح الصلاة. زي على المسألة كم؟ ثامنة. وقيل لا بأس على المصلي أن يخرج الذرة إذ يصلي، يخرجها باليد من عينيه إن خاف بأسا، وكذا أذنيه. وقيل لا بأس على المصلي أن يخرج الذرة إذ يصلي، يخرجها باليد من عينيه إن خاف بأسا، وكذا أذنيه. عمل هذا المسألة هذه، إيش المسألة هذه؟ قبل جيبوا المسألة، ما هي المسألة؟ تفضل.
3: من كان في الصلاة ودخل في عينيه أو في أذنيه ذباب.
1: نعم. أو ذرة.
3: نعم، أو ذرة.
1: نعم.
3: فقيل له أن لا بأس عليه أن يخرجها من أذنيه.
1: نعم.
3: لأنه عمل راجع لإصلاح الصلاة.
1: لإصلاح الصلاة. عمل هذا؟
3: نعم عمل.
1: عمل. جائز؟
3: جائز.
1: راجع لإصلاح الصلاة.
3: نعم.
1: لو لم يخرج بتشغل عن الصلاة. ما كذاك؟
3: نعم.
1: زين زين، أحسن، شكرا. هذا عمل أيضا، ما كذاك؟
3: نعم.
1: وإن يكن تعمل استنشاقا فالنقب لازم له استحقاقا. وإن يكن تعمل استنشاقا فالنقب لازم له استحقاقا. إيش هذه المسألة؟ إيش معنى المسألة؟ يستنشق رائحة مثلا، مرض عليه رائحة طيبة، ما كذا؟ وتعمد استنشاقها بأنفه، كذا؟
3: نعم.
1: هكذا، تعمد استنشاقها. نعم. بخلاف إذا مرت عليه الرائحة هكذا بدون استنشاق. مرض عليه تلك الرائحة وأخذ يستنشقها. نعم. طيب، هذا الاستنشاق، استنشاق هذه الرائحة ناقض للصلاة؟
3: ناقض.
1: طيب، إيش هذا؟ هذا عمل ولا عبث؟
3: عبث.
1: عبث هذا؟ عمل، لأن قصر بذلك الاستنشاق معنى قصر ايش؟ استقلاب الرائحة، رائحة طيبة، ما كذلك؟
3: غير جائز.
1: ما عمل؟
3: نعم.
1: غير جائز، ما كذلك؟
3: نعم.
1: لما كان غير جائز ما يعتبر
3: ناقض،
1: ايش قالنا؟ قال فالنقب لازم لها استحقاقا. لماذا؟ لأن عمل غير جائز في الصلاة. مسألة كم؟
4: العاشرة.
1: العاشرة؟ عشرة. نعم. وفاتح فاه لإخراج القشا، وفاتح فاه لإخراج القشا، فقيل لا نقض عليه القشا، وإنما يبره استقلابه لا طرحه عنه ولا اجتنابه. وفاتح فاه لإخراج القشا، فقيل لا بأس عليه إذ قشى، وإنما يضره استقلابه لا طرحه عنه ولا اجتنابه. إيش هذه المسألة؟ قبل ما تقول عمل ولا عبث؟ إيش هذه المسألة؟
4: نعم. شخص في حال الصلاة فتح فمه يتقشع.
1: نعم. عليش فتح فاه
4: يتقشى
1: عندما تقشى.
4: نعم.
1: فتح فاه عندما تقشى، أي شيء يفتح فاه حتى تخرج
4: الرائحة،
1: تلك الرائحة.
4: رائحة.
1: لو لم يكن حال يفتح فاه تأخذ تلك الراحة قد يكون يتأذى بسبب ذلك ما كذلك؟
4: نعم
1: وقد يكون يشتغل بسبب ذلك عن الصلاة ففاتح فاه لإخراج القشاء هو الأصل ما يجي يفتح فاه ويصلي بدون سبب أليس كذلك؟
4: بلى
1: لكنه فتح فاه لأي شيء لإخراج
4: القشاء
1: طيب طيب عبارة الصلاة صحيحة عمل هذا ولا غير عمل؟
4: هذا عمل
1: عمل جائز ولا غير جائز؟
4: جائز
1: جائز راجع
4: لإصلاح الصلاة
1: لإصلاح الصلاة ناقض للصلاة؟
4: غير ناقض
1: لا قالوا إيش؟ وفاتح فاه لإخراج القشة فقيل لا بأس عليه القشة ذيب على ذلك ذكر مسألة أخرى قال وإنما يبره استقلابه حين بتكون هذه المسألة الحادي عشر ما كذلك؟ هذا نعد عمل غير جائز ولا جائز؟
3: غير
1: جائز, غير جائز. هو استقلاب إيش؟
4: تقشي
1: استقلابه أي برة وإنما يبره استقلابه لا طرحه عنه ولا اقتنابه لكن ما يستقلب القشة ما كذلك؟ هذا يستقلب القشة بس هو عمل غير جائز أليس كذلك؟
4: نعم
1: بارك الله فيك مسألة ثاني عشر ويكبمن الفم في التثاوب ويترك التماطي في الجوانب فمن تماطى في الصلاة عمدا تفسد حيث كان ذاك قصدا لتركه لواجب الخشوع وتركه فيها من الممنوع هنا كان مسألة ولا مسألتين مسألتين إيش قال قال ويكبر من الفم في التثاوب هذا وحده ثم قال ويترك التماطي في الجوانب فمن تماطى في الصلاة عمدا تفسد حيث كان ذاك قصدا لتركه لواجب الخشوع وتركه فيها من الممنوع ايش المسألة الأولى هنا؟
4: نعم
3: نعم من تثاب في الصلاة
1: نعم
3: فعليه أن يكظم فمه بيده
1: بيده
3: نعم
1: طيب هذا عمل ولا عبث؟
3: هذا عمل
1: عمل جائز ولا غير جائز؟
3: جائز
1: جائز شيطه هو حديث فيه؟
4: صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه
1: نعم أحسنت في حديث آخر أيضا التثاؤب نعم
0: طبعا. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان
1: نعم.
0: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع
1: ما استطاع أحسنت شكراً يكبر معك الحال يضع يده إذا لم يستطع الكظم إلا إيش إلا باليد فليرفع يده اليسرى من ظاهرها يضعه على فيه لأن إذا لم يكبر التثاؤب هذا قد يكون هناك يكون حسن تولد حسن صوت أو قعقعة قعقعة اللحيين وقال من تقعقع لحياه وفي حال التثاؤب بعض العلماء قد تفسد صلاة من ذلك فيه ما كذلك؟ وهذا على كل حال عمل جائز راجع لإصلاح الصلاة بل هو مأمور به جائز راجع لإصلاح الصلاة أليس كذلك؟ طيب مسألة كم بعد؟ قال ويترك التماطي في الجوانب فمن تماطى في الصلاة عمدا زين
3: تفسد
1: حيث كان ذاك قصدا لتركه لواجب الخشوع وتركه فيها من الممنوع الطماطي ما تقول الطماطي تشاحط الطماطي تشاحط كذلك معروف عندكم والتشاحط مدي لي كذا يعني قوم تشاحط حتى تولد في بعض الأحيان حس بسبب ذلك هذا عمل ولا عبث عمل جائز ولا غير جائز غير جائز طيب تفسد به الصلاة إذا فعله عمدا تفسد طيب لأنه ينافي الخشوع وكل شيء ينافي الخشوع فعلى المصلي أن يبتعد عنه ما كذلك قال لتركه لواجب الخشوع وتركه فيها ترك إيش ترك
4: طماطي
1: فيها
3: صلاة
1: لا وتركه يعود ضمير أي شيء
5: الى الخشوع
1: الخشوع وترك

0: هو يترك الخشوع فيها من الممنوع. ايش الممنوع؟
1: ترك
0: ترك
1: السجود.
0: الخشوع، لان الخشوع واجب، وتركه فيها من الممنوع، يعني ترك الخشوع في الصلاه ممنوع، والخشوع مامور به، اليس كذلك؟ بل هو روح الصلاه وعمودها كما عرفتم. كذلك قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكل شيء عمود، وعمود الدين، وعمود الدين الصلاة، وعمود الصلاة الخشوع. إيش هو الخشوع؟ لقمان، ما هو الخشوع؟
2: الخشوع هو تذلل القلب وسكون الجوارح من هيبة الله تعالى.
0: أحسنت، تذلل القلب وسكون الجوارح من هيبة الله تعالى. طيب، يحتاج المصلي إلى أربع خصال حتى يكون في صلاته خاشعا، ما هي؟
1: نعم.
0: ما هي؟
1: نعم شيخ.
0: من أنت؟
1: دوي.
0: تفضل.
1: عظام المقام.
0: أحسنت. وإخلاص المقال. نعم.
1: إخلاص المقال.
0: نعم. واليقين.
1: واليقين.
0: تام.
1: تام.
0: وجمع.
1: والجمع الهمم.
0: همة. كيف إبراهيم؟ سورة.
3: عظام المقام.
0: نعم.
3: وإخلاص المقال.
0: نعم.
3: واليقين التام.
0: نعم.
3: والجمع الهمم.
0: نعم. وهي الحركة تشاحت هذا بنافي الخشوع. أليس كذلك؟
3: بلى.
0: نعم. زين. هناك في البيت الذي مر ذكره وفاتح فاه لإخراج القشر. زين. إيه قشر. وفاتح فاه. إيش بتعرف فاه لقمان؟
2: مفعول به.
0: حالين.
2: فاتح.
0: نعم فاتح. زين. أحسن شكرا. زين. مثل كم؟ نعم. كذاك من يقلب الحصباء في نقوها الخلاف، وأيضا أكمله جاء. كذاك من يقلب الحصباء في نقوها الخلاف، وأيضا جاء. إيش معنى البيت؟ قبل ما تقول عمل ولا عبث؟ نعم.
1: إذا شخص يقلب الحصى.
0: نعم. بيده.
1: بيده.
0: إيه. ويصلي. وهو يصلي.
1: نعم.
0: يصلي. يجوز.
1: لا يجوز.
0: ولد نهي عن ذلك؟
1: نعم.
0: أعطيناكم كم حديث في هذا؟
3: حديثين.
0: نسيتم؟
1: حديثين.
0: ها؟ قال لك إبراهيم حديثين، قلت حديثين. تفضل. تفضل إبراهيم.
3: نعم.
0: نعم.
3: عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه.
0: تواجهه. أحسنت. نعم.
3: وعن معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى.
0: أوكي. أحسن شكرا. طيب، هنا عبث هذا ولا عمل؟
1: نعم سيدي.
0: نعم.
1: عمل.
0: نعم.
1: غير جائز.
0: هذا عبث. لا يقصد به معنى قاسم من قال لا في الحديث: فإن كنت لابد فعل فواحدة لتسوية الحصى. هي يمسح الحصى غير معنى. طيب، ما حكم صلاتي؟
1: هي خلاف.
0: هي خلاف. قال عرفتم فيه أن العبد هل هو ناقض الصلاة أو مكروه فقط، ما كذلك؟ نعم. ونذكر الخلاف. زين. كل وقت انتهى وبقي بعض المسائل التي الحال تفرع على هذه الأقسام، نكملها إن شاء الله في الحلقة الآخرة. زين؟ بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج.

استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الهجرة النبوية، توظيف واغتنام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده وطبتم في ظلال رفده، له الحمد من ساب الفجر ناشرا عبير الحياة، فمضت نفوس مبتغية رضاه. الهجرة النبوية الشريفة حدث كبير في التاريخ، ونموذج قيادي ملهم في حسن إدارة الموارد وتوظيفها، واغتنام الطاقات البشرية وجميل استغلالها، حادثة عظيمة تؤكد لأبناء هذه الأمة أن أساس نجاح بناء الدول وتحمل المسؤوليات الكبرى هو التخطيط المحكم والتوظيف السليم للطاقات والقدرات والموارد. لقد ألهم الحق تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم توزيع الأدوار وفق كفاءة الأفراد ومقوماتهم الشخصية، فهناك من اغتنم شجاعته وعنفوان شبابه، وهناك من وظف ذكاءه وقدرته على التخفي لتأمين الدعم اللوجستي من غذاء ومعلومات والتقنية.

0: القص والرصد لتحركات العدو. كما نتعلم من دروس الهجرة في هذا الشأن أن الكفاءة المهنية مصلحة تغتنم في الأحوال الحرجة، فقد كان توظيف الخبرات غير المسلمة ذات الأمانة المهنية والاستفادة من الخبرة الجغرافية بالطرق والطرق البديلة. وفي رحاب المدينة المنورة والاستقرار في أفيائها تحول ذلك الفكر الإداري إلى استراتيجية لبناء المجتمع، فأطلقت طاقات أبنائه عبر المؤاخاة التي انصهرت في بوتقتها خبرات المهاجرين والأنصار المتنوعة في شتى مجالات الحياة، فتحول ذلك المجتمع من الحالة الاستهلاكية إلى الحالة الإنتاجية الفاعلة. هكذا تجد النفوس المؤمنة في ذكريات هجرة نبيها عليه الصلاة والسلام دروسا إيمانية تطبيقية تبرهن أن نجاح المجتمعات مهما كانت مواردها إنما يتحقق بحسن إدارة تلك الموارد واغتنام الطاقات البشرية وتوجيهها لتكون سواعد بناء وعطاء وإنجاز. في هجرة الهادي الأمين دروس، هي للهداة المهتدين شموس، في ظلها يعلو بناء حضارة وتنال أسمى ما يرام نفوس. فهيا بنا لله ربنا مع الناهلين من معين الهجرة الشريفة، فهي نبض حي في وجدان الأمة تستلهم منه تخطيطا ناجحا وتمكينا حضاريا.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 92 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، والسؤال الذي ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بالجملة الواقعة بعد أن من حيث حكمها من حيث الإعراب، هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة واقعة بعد أن، وأن حرف مصدر، وحرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه لا بد أن يكون له محل من الإعراب، وتقدير الكلام تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لأن تكون أمة هي أربى من أمة، واللام للتعليل، والمعنى من أجل أو بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة، فتجدهم منهيين عن هذا الأمر مخافة أن تكون الغلبة للفريق الآخر، بل يكون الإنسان ثابتا على إيمانه، والله تبارك وتعالى ينصر من ينصره، ولذلك أمروا بالوفاء بالعهد وعدم نقض الأيمان، وأمروا بالمحافظة على العهود وعدم نقضها، وأمروا كذلك أيضا ألا يتخذوا أيمانهم دخلا بينهم بسبب أن تكون أمة أكثر من أمة، وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى غير أهل الإيمان وهم أهل الشرك وهم أكثر عددا وعدة، ولذلك تحدث نفوس من تحدثه أن يداهنهم أو أن يظهر لهم شيئا من الاجتماع إليهم أو من الانضمام إليهم، فنهوا بسبب النظر إلى هذا الأمر. فاللام إذن للتعليل، لأن تكون أمة هي أربى من أمة، والتقدير بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي هي أكثر منها، وسيأتي تفسير لهذه الكلمة. وعلى هذا فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض، ويجوز في وجه منسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أن يكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر، نظرا إلى أن حرف الجر يبقى عمله وإن ذهب لفظه أو رسمه، ولذلك فعلى الوجه الثاني فهذه الجملة في محل جر بحرف الجر المنزوع، وحرف الجر المنزوع متعلق بالفعل تتخذون، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لأن تكون أمة هي أربى من أمة، والتقدير على جهة التقريب للمعنى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم بسبب كون أمة هي أربى من أمة. وكلمة أربى معناها أكثر على ما جاء عن أئمة العربية الكبار، كما نجد ذلك عند الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد قال هي أربى من أمة، أي هي أكثر منها. ونجد كذلك هذا المعنى عند الأئمة الآخرين من أئمة اللغة، فكل المعاني تدور حول الزيادة والكثرة. جاء عن الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين ربى الجرح والأرض والمال وكل شيء يربو ربوا إذا زاد، فالمعنى في هذا الموضع هي الزيادة، فمعنى قوله
أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أن تكون أمة هي أكثر من أمة. ونجد أيضا مثل هذا المعنى عند صاحب الجمهرة وهو ابن دريد، وهو العلامة المشهور، وهو خليفة الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقد جاء عنهم أو عمن عاصره أنه قال في شأنه: ما اجتمع الشعر واللغة، أو ما ازدحم الشعر واللغة في صدر أحد ازدحامهما في صدر ابن دريد. فقد كان من العلم بمكان، وعنه تؤخذ اللغة، وهو صاحب كتاب الاشتقاق، وهو كتاب عظيم، ولعله هو السابق في بابه، وفيه الشيء العجب من التفسير والسيرة والحديث واللغة والتأريخ والأنساب وغير ذلك من العلوم التي أودعها في ذلك الكتاب. وحسبنا أن ابن دريد أملى كتاب الجمهرة من حفظه، ولم يرجع فيها إلى كتاب إلا في الهمزة واللفيف على ما قال، وأي شيء يدل على عمق علمه وغزارته بعد هذا الخبر. فقد أملاه على ابن ميكال، وهو الذي مدحه بمقصورته التي كثرت فيها الحكمة وكثر فيها العلم واللغة، وبعد ذلك درج الناس في عمل مقصورات على نسج المقصورة التي نسجها ابن دريد. جاء عن ابن دريد في كتاب الجمهرة، وهو إمام العربية الكبير: والربو مصدر بالشيء، يربو ربوا إذا ارتفع، إذا ارتفع، فالمعنى الارتفاع، ويأتي بمعنى الزيادة. ونجد أنه قد ذكر في مادة رمى ما يدل على تفسير هذه الآية، أو ما هو ألصق بتفسير هذه الآية، فقد جاء عنه أنه قال: أرمى الرجل على الخمسين، أي زاد عليها، وهذا أرمى، وكل شيء زاد على شيء فقد أرمى عليه وأربى، يقال أربى على الشيء أي زاد عليه، كما يقال أرمى على الشيء أي زاد عليه. قال الشاعر وهو حاتم الطائي: وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القصب، قد أرمى ذراعا على العشر، ويروى قد أربى. وعلى هذا يقرأ البيت: وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القصب، قد أربى ذراعا على العشر، ويروى قد أربى، أي زاد عليها. فهذا ما جاء في كتاب الجمهرة أيضا في موضعين متعلقين بهذا الموضع أو بتفسير هذا الموضع من القرآن الكريم: أن تكون أمة هي أربى من أمة. ونقف أيضا عند كلمة دخل، فإنه لا بد من تفسيرها، فقد جاء في كتاب العين: الدخل عيب في الحسب، والدخل مثقل، والدخل، الدخل عيب في الحسب، والدخل مثقل شبيه به، فالدخل معناه العيب. يقال في هذا الأمر دخل ودغل، والمعنى أن دغل بمعنى دخل. يقال في هذا الأمر دخل ودغل. قال: رفدت ذوي الأحساب منهم مرافدي، وذا الدخل حتى عاد حرا سنيدها. فقد قرئ بالتخفيف، وقد يفيد كلامه أن التخفيف والتثقيل لغتان، ولذلك قال: الدخل عيب في الحسب، والدخل مثقل شبيه بهذا. ويجوز أن يقرأ البيت: رقدت ذوي الأحساب، رفدت ذوي الأحساب منهم مرافدي، وذا الدخل حتى عاد حرا سنيدها. إلا أن البيت
يكون فيه شيء من الانكسار، فالأولى أن تكون القراءة بالتخفيف، ويقصد بالتخفيف أنه يكون ساكنا. ولا شك أن الخليل له مصطلحاته في النحو وفي اللغة وفي غيرها، ولذلك تقدم أن له مصطلحا في الناقص والتام غير المصطلح الذي يستعمله الناس في الدرس النحوي في هذا الزمان. وقد فسر هذه الكلمة الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مجاز القرآن، فقال: دخلا بينكم كل شيء وأمر لم يصح فهو دخل، أي يكون فاسدا، وهو عين التفسير الذي فسر به الإمام الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي لهذه الكلمة. ونجد كذلك أيضا ما يشبه هذا التفسير لهذه الكلمة عند إمام اللغة الكبير وهو صاحب الجمهرة، فقد فسر هذه الكلمة وذكر من المعنى فيها ما يشبه هذا المعنى الذي ذكر في هذا الباب، إلا أنه ذكر أيضا تصريف هذه الكلمة، وهي كلمة دخل فيقال دخل يدخل دخلا، فالمضارع منه على وزن يفعل، يقال دخل يدخل دخلا، فقد جاء في كتاب الجمهره

0: يدخل دخلا إذا فسد، دخل أمره يدخل دخلا إذا فسد، والدخل هو المصدر. ولذلك فخلاصة القول أن المعنى في قول الحق تبارك وتعالى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي تتخذونها فسادا، أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي لأن تكون أمة هي أربى من أمة، أو المعنى بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة. إنما يبلوكم الله به جملة فعلية، نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال

عاصما اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

فاقلعي وغيض الماء وقضي الأمر

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا

فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا

عصيت فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في

برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.

أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب

يظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك

0: الأرض مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال يتصل حديثنا ووقفاتنا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 120 من آيات سورة البقرة، إذ لم نستوعب في وقفاتنا إلا بعضها، وأعتقد أننا تحدثنا عن صدرها فحسب.
3: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية مجددا؟
2: بإذن الله تعالى أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

0: نصير.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لك أن تبين لنا عموما ما المراد بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟
0: باختصار، الآية تحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الميل إلى أولئك، وتحذر المسلمين عن أن ينخرطوا في شيء مما يموهونه عليهم. ويقول الله تعالى مخاطبا لرسوله والخطاب لأمته: لن يرضى عنك هؤلاء المشار إليهم في الآية إلا باتباع دينهم والانصراف عن دين الإسلام، وهذا محال أبدا، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب جزءا آخر في هذه الآية؟
0: تعني قوله تعالى:
1: قل إن هدى الله هو الهدى.
0: إذن نعربه بإذن الله. قل
2: فعل أمر،
0: والخطاب لمن؟
1: للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ففاعله
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
0: قل إن هدى الله،
2: إن حرف توكيد ونصب،
0: هدى اسم إن
1: منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر يا أستاذنا،
0: وهدى مضاف
2: ولفظ الجلالة مضاف إليه.
0: هو نقول عنه ضمير فصل جيء به للتوكيد، وهو بين اسم إن وخبرها قصدا للتوكيد. هو الهدى، أين خبر هدى الله أو خبر إن؟
2: الهدى.
0: جميل. وهو مرفوع
2: بالضمة المقدرة
0: على الألف، منع من ظهور الضمة التعذر. هو يمكن أيضا أن يكون مبتدأ، والهدى هو خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن. ويمكن أن يكون لا موضع له من الإعراب، وهذا هو الأكثر، فهو ضمير منفصل، كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما نوع هذا الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى: قل إن هدى الله هو الهدى؟
0: المقصود من ذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تعليما له أن يرد على أولئك الذين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، والمقصود

0: أن من واجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بيانا شافيا منزلة ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى من القرآن ومما أوحي إليه. والمقصود بالهدى هنا في قوله تعالى قل إن هدى الله مختلف فيه عند علماء التفسير.
1: إذن ما رأيك يا أستاذنا أن تبين لنا بعض هذا الاختلاف؟
0: جميل جدا. من العلماء من يقول قوله تعالى قل إن هدى الله يقول توفيقه وخلق الهداية في القلب.
2: توفيقه وخلق الهداية في القلب،
0: نعم، أي قل إن توفيق الله تعالى وخلق الهداية في القلب هو الهدى الحقيقي لا ما يحاوله الناس. هذا واحد. الثاني قل إن هدى الله، وعلى هذا فيكون القصر حقيقيا، أي لا هدى إلا بتوفيق الله.
2: والقول الآخر يا أستاذنا ما هو؟
0: القول الآخر أن المقصود بالهدى شريعة الإسلام، أي إن هذه الشريعة شريعة الله هي الشريعة الكاملة، فأطلق عليها هدى الله باعتبار أن ما قبلها دخله التحريف ودخله التبديل، أما هذا القرآن فلم يدخله شيء من التحريف ولا الزيادة ولا النقصان. قل إن هدى الله أي شريعته الأخيرة هي الهدى، فما قبلها منسوخ. ومن العلماء من يقول قل إن هدى الله أي هذا الإسلام هو الهدى الحقيقي، أما ما قبله فهو هدى كذلك، لكن نظرا إلى عموم الإسلام وشموله فكأن الهدى مقصور عليه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: حدثنا عن الفرق بين الهدى والهداية وأصول الاشتقاق.
0: الهداية مصدر هدى، هدى يهدي هداية، والهدى يطلق ويراد به الإرشاد والبيان، ويراد به التوفيق، ويراد به خلق الهداية في القلب، فتطلق هذه الكلمة كلمة الهدى على الشريعة التي يتشرع بها المسلمون، وتطلق الهدى ويطلق الهدى على البيان والإرشاد مطلقا، كما يطلق على خلق الهداية في القلب والتوفيق. فقول القائل اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا إلى اتباع الصراط المستقيم وسلوكه، أو أرشدنا إليه، أو أدم هدايتنا عليه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما نوع التأكيد هنا في قوله تعالى إن هدى الله هو الهدى؟
0: جميل جدا. هذه الجملة أكدت بعدة مؤكدات،
1: وهي
0: أولا كلمة إن، ثانيا ضمير الفصل هو، ثالثا تعريف الجزئين.
2: وما تعريف الجزئين يا أستاذنا؟
0: هدى الله، هدى الله الجزء الأول معرف بالإضافة لأنه أضيف إلى لفظ الجلالة، والثاني الجزء الأخير الهدى عرف بأل، فتعريف الجزئين دليل على التوكيد، وتوسط ضمير الفصل تأكيد، وإن حرف توكيد، والجملة الإسمية برمتها مع القصر أيضا فيه توكيد، ففيه عدة مؤكدات.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما إعراب قول الله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير؟
0: ولئن اتبعت، الواو حرف عطف، عطف للجملة التي بعدها على ما قبلها وهي قل إن هدى الله هو الهدى. اللام ماذا نقول عنه؟
2: مؤذنة
0: بقسم محذوف، أي والله لئن اتبعت، فاللام موطئة لقسم محذوف. إن
2: حرف شرط يا أستاذنا.
0: اتبعت، اتبع
1: فعل ماض مبني على الفتح،
0: سكن لاتصاله بالتاء، التاء ضمير متصل وهو فاعل اتبع، أهواء
2: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
0: وأهواء مضاف،
2: والهاء مضاف إليه،
0: والميم
1: علامة للجمع.
0: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي، بعد
2: ظرف زمان يا أستاذنا،
0: الذي
1: اسم موصول
0: وهو مضاف إليه لأن بعد مضاف والذي مضاف إليه، جاءك،
2: جاء فعل ماض مبني على الفتح،
0: جاءك، الكاف مفعول به، بعد الذي جاءك فاعل جاء
1: ضمير مستتر تقديره هو،
0: يعود إلى الذي، من العلم
1: جار ومجرور.
0: ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما
2: أداة نفي يا أستاذنا،
0: لك
2: جار ومجرور،
0: متعلق بمحذوف خبر مقدم، من
2: حرف جر يا أستاذنا،
0: جيء بها لتوكيد النفي. ما لك من الله من ولي نقول عن كلمة من
2: حرف جر كذلك يا أستاذنا،
0: وهي حرف جر زائد لتوكيد النفي. ولي أصله ولي وهو المبتدأ، لكنه جر لكونه تقدمته من الزائدة لتوكيد النفي،
2: فأصبح اسما مجرورا.
0: نعم، والأصل ما لك من الله ولي، ولا
1: لا زائدة يا أستاذنا،
0: نصير معطوف على ولي. ما لك من الله من ولي ولا نصير، أي ما لك من الله ولي ولا نصير.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: فلنستدرك نحن غدا بإذن الله تعالى ما تبقى من بيان معاني هذه الآية وما تحمله من إرشادات وتوجيهات
1: إن شاء الله تعالى.

0: مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، هذا برنامجنا يتواصل ومع هذه المشاهد القرآنية، ولازلنا مع سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. إذن إبراهيم عليه السلام بدأ هذا الحوار من خلال الاستفهام، من خلال السؤال. وهنا كلام نفيس للعلامة ابن عاشور في تفسيره العظيم التحرير والتنوير. دعوني أخذكم في رحلة لهذا التفسير وننظر ما يقول هذا العلامة في قوله تعالى ما تعبدون. يقول والاستفهام صوري، فإن إبراهيم يعلم أنهم يعبدون أصناما، ولكنه أراد بالاستفهام افتتاح المجادلة معهم، فألقى عليهم هذا السؤال ليكونوا هم المبتدئين بشرح حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم، فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوائح ما فيه من فساد، لأن الذي يتصدى لشرح الباطل يشعر بما فيه من بطلان عند نظم معانيه أكثر مما يشعر بذلك من يسمعه، لأنه يعلم أن جوابهم ينشأ عنه ما يريده من الاحتجاج على فساد دينهم. وقد أجاب استفهامه بتعيين نوع معبوداتهم. لاحظ، إذن عندما يتكلم الإنسان ويشرح ما عنده يكون أكثر تمعنا وتفحصا ونظرا في ما عنده، ولذلك يريد أن يقيم الحج عليهم من خلال

0: شرحهم لحقيقة معبوداتهم. ما تعبدون؟ أخبروني، بينوا لي. فإذا قد يكون الإنسان لديه فكرة معينة يتمسك بهذه الفكرة ويرى أنها حق وأنها خير وأنها يعني مقنعة وأنها مهمة وأنها ضرورية، فاطلب منه أن يبين لك. إذا كان هذا الإنسان منصفا سيقف عند عوار ما في هذه المعتقدات والمنهج من إشكالات، فإن كان صاحب حق فإنه سينظر ويقول لا، علينا أن نراجع. ولذلك سنجد عند العلماء، وأنا أذكر هنا الجانب الشرعي، لأننا نتكلم الآن في جانب شرعي، وأنا أيضا لست متخصصا في جوانب أخرى. تجد العلماء في فن، مثلا فن الشريعة، يقولون اذكر لنا اعتراضات على هذا المنهج، مثلا موضوع في جانب العقيدة أو في جانب الفقه أو في جانب الأخلاق. طيب اذكر لنا هل هنالك إشكال معين، ونحن مستعدين للإجابة عنه، لتمكن الإنسان العلمي وأنه موقن أنه على حق. وهذا أيضا نقرأه في قراءاتنا في أدبيات الجانب العلمي، كيف تثبت أن الأمر فلاني صواب أم خطأ، قضية التحليل، تحليل المعلومة، قضية الإثبات العلمي لها من خلال التجربة، طبعا في الأمور التي يمكن أن تجرب. لابد أيضا أن نكون منصفين في هذا الجانب، ليست كل الحقائق العلمية تخضع لتجربة المعمل، ولكن أيضا ممكن بعض الأمور أن تدرس من خلال تفحصها النظري والمنطقي. فإذا سنجد هذا في هذا المشهد الكريم المبارك. انتهى وقتنا لهذا اليوم، سنواصل هذا التدبر لهذه الآيات العظيمة في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها

0: وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.